مساكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000. حييكم ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري. اليوم هو الأحد 26 من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 11 من صفر لعام 1448 للهجرة.

حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار وفق الأرصاد الجوية متابعينا، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

مع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح، الدولار يصرف بثلاثة شواكل وخمس أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثلاثين أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة. وقد يطرأ على هذه الأسعار تغيير طفيف في محلات الصرافة وفق العرض والطلب وهامش الربح المحلي. البداية في ملفاتنا الإخبارية، سنتابع وإياكم مستمعين الأفاضل الحدث الميداني الأبرز هذه الأيام، وهو تصاعد اعتداءات المستوطنين على الأهالي في الضفة الغربية المحتلة. آخر ما سجل من اعتداءات للمستوطنين فجر اليوم، هاجم المستوطنون كسارة عين سامية قرب قرية المغير شمال شرق رام الله وأحرقوا جميع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه الكسارة. المستوطنون شنوا هجوما على بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس وأحرقوا مسجدا في البلدة. لجانب ذلك وكعادتهم، خط المستوطنون على جدران المنزل وقد اشتعلت فيه النيران والتهمت ما فيه من محتويات خط شعارات معادية للعرب.

أيضا مستوطنون تعرضوا للطواقم الفنية التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس واعتدوا عليهم أثناء قيامهم بمحاولة إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي في منطقة بيتيلو. وفق بيان صدر عن شركة كهرباء محافظة القدس، فقد أقدم المستوطنون على ضرب أفراد الطواقم بالعصية والحجارة ورش الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بردود وكدمات قبل أن يتمكنوا من الانسحاب من الموقع حفاظا على سلامتهم وهم بحالة مستقرة. قالت الشركة إنها ومنذ لحظات الانقطاع الأولى حاولت عدة مرات الوصول إلى الموقع لعمل الصيانة اللازمة للخلل الناتج عن اعتداء المستوطنين على مكونات شبكة الكهرباء قبل عدة أيام. وبناء عليه، وفق ما جاء في بيان الشركة، فلا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن منطقة عين الزرقاء حتى اللحظة بسبب الظروف الخارجة عن إرادة الشركة واستحالة وصول الطواقم إلى موقع العطل في ظل هذه الاعتداءات. أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها تحاول مع جميع الجهات المعنية استئناف أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي فور تأمين وصول الطواقم إلى الموقع، معربة عن أسفها للمشتركين في المنطقة ومثمنة تفهمهم لهذه الظروف الاستثنائية. امتدت اعتداءات المستوطنين ووصلت حتى بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وأحرق أو أفشل الأهالي هناك محاولة المستوطنين إحراق منزل في القرية.

طعن المستوطنين اعتدوا الليلة الماضية على مركبات المواطنين عند مدخل النشاش جنوب بيت لحم، وأشعلوا النيران في الأراضي قرب إسكان الجامعة في خلايل اللوز جنوب بيت لحم كذلك.

كما هاجم المستوطنون مركبات المواطنين على طريق وادي قانا بين مدينتي سلفيت وقلقيلية وأغلقوا الطريق في وجه مركبات المواطنين.

مستوطنون استولوا على مركبة في الرأس الأحمر بطوباس. إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة صرّة.

0: قرب قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل مساء أمس اندلعت مواجهات بين المواطنين والمستوطنين، تخللها إلقاء حجارة والاستيلاء على سلاح مستوطن وإصابة آخر بجراح وصفت بالمتوسطة، قبل أن يعلن جيش الاحتلال لاحقا العثور على السلاح وأيضا اعتقاله الشاب الذي يدعي أنه تمكن من انتزاع السلاح من هذا المستوطن. قرية تل في نابلس لا زالت تحت الحصار، قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من شبان ورجال البلدة يوم أمس مع استمرار حصار هذه البلدة على إثر ما حدث صبيحة يوم الجمعة فيها. نتابع تفاصيل أكثر وملفات أشمل بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، استكمالا لرصدنا ومتابعتنا للمشهد الميداني الصعب حقيقة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في منطقة

وسائل إعلام إسرائيلية تحديدا في ساعات مساء أمس تصريحات نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أشاروا فيها إلى أن الجيش يستعد تحسبا لتصعيد في الضفة الغربية، ويشير تقرير إسرائيلي إلى وجود خشية من عمليات ينفذها فلسطينيون وهجمات إرهابية يرتكبها المستوطنون ما قد يؤدي إلى إشعال المنطقة.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن الارتفاع الحاد في عدد البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة الغربية أدى خلال الأسابيع الأخيرة إلى مواجهات يومية بين المستوطنين والفلسطينيين، ما يصرف النظر عن إحباط الهجمات، مشيرين إلى أن تسلسل الأحداث الأخيرة قد يؤدي إلى إشعال المنطقة. وخلال اليومين الأخيرين أقيمت 5 بؤر استيطانية جديدة قرب قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس، حيث وقع هجوم المستوطنين الإرهابي صباح الجمعة وأسفر عن 4 شهداء ومقتل ضابط وجندي إسرائيليين. وقد قررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في هذه المرحلة عدم إخلاء البؤر الاستيطانية حتى إشعار آخر. ونقل موقع والا العبري عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال قوله إن أجهزة الاستخبارات وقادة الميدان يشيرون منذ فترة طويلة في تقييمات الأوضاع إلى وجود حالة توتر شديدة للغاية. وقال الموقع إن رئيس أركان الجيش إياز زمير اتخذ قرارا بتقليص حجم القوات في لبنان وغزة ونقل لواء إضافي إلى الضفة الغربية قبل الهجوم الذي وقع في قرية تل، مشيرا إلى أنه عقب الهجوم من المتوقع وصول كتائب مقاتلة إضافية.

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أنه خلال السنوات الأخيرة أقيمت 19 مستوطنة جديدة تحتاج إلى حماية في ظل توسع ظاهرة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

طبعا بعد الحدث الذي وقع في قرية تل يوم الجمعة، من المعروف أن نتنياهو وزير جيشه أوعز بإجراءات في الضفة الغربية، من بينها إلغاء تصاريح عمل وتسريع إقامة بؤر استيطانية جديدة كرد على ما حدث في تل ومقتل ضابط وجندي إسرائيليين. هذه الإجراءات العقابية التي أقرها نتنياهو جاءت على الرغم مما أثبته التحقيق الأمني الإسرائيلي لهذا الحدث الذي وقع في تل، وقد أكد تحقيق جيش الاحتلال أن الشبان وصلوا إلى موقع الذي تواجد فيه المستوطنين ولم يكونوا مسلحين ولم تكن لديهم نوايا أصلا بتنفيذ هجمات على المستوطنين، لكن عنف المستوطنين وحراس الأمن أدى إلى وقوع اشتباكات بالأيدي قبل أن تتطور هذه الاشتباكات إلى نزع أحد الشبان سلاحا من حارس أمن إسرائيلي واستخدامه في إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي إسرائيليين، فيما استشهد هذا الشاب بطبيعة الحال وهو

الشهيد الذي ارتقى خلال إطلاق النار على المستوطن، وأيضا الجندي فاروق رمضان، هو الشهيد فاروق رمضان، في حين استشهد إلى جانبه 3 من أقربائه.

الناطق باسم جيش الاحتلال، مستمعينا الكرام، أعلن أن الجيش أغلق منزل منفذ إطلاق النار في قرية تل الشهيد فاروق رمضان، وذلك تمهيدا لهدم هذا المنزل. نشر الجيش صورا لأخذ قياسات المنزل، منزل الشهيد فاروق رمضان، تمهيدا لإغلاقه. طبيعة الحال الإغلاق يأتي كخطوة أولى قبل عملية تدمير ونسف هذا المنزل.

في هذا السياق، وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش أعلن مواصلة بناء مزارع ومستوطنات جديدة، مشيرا إلى قرار بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بثلاثة أضعاف.

فيما يتعلق بتل ونحن نسلط الضوء بشكل أكبر وإياكم على مجريات الأوضاع في هذه البلدة، المستوطنون عادوا مساء أمس لاقتحام بلدة تل لليوم الثاني على التوالي، ونصبوا غرفة متنقلة وشرعوا في تجريف أراضا. إذاعة جيش الاحتلال أقرت بالاقتحام وقالت إن مجموعة تضم نحو 20 مستوطنا دخلت مجددا بلدة تل، فيما وصفتها بأنها جولة داخل أراضي البلدة.

على صعيد الاعتقالات متابعينا الكرام، قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المحرر أحمد عادل القني خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق مدينة نابلس. كما جرى اعتقال الشاب يوسف صلاح شحادة عقب مداهمة منزله في قرية عريف جنوب نابلس. بلدة بيت أمر شمال الخليل شهدت مداهمة عدد من منازل المواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. جددت قوات الاحتلال اعتقالاتها الواسعة خلال اقتحامها المستمر لقرية تل جنوب غرب نابلس فجر هذا اليوم. احتجاز مركبة إسعاف تابعة لمركز إسعاف بيتا أثناء مرورها عبر حاجز حاورتا جنوب نابلس الليلة الماضية من قبل قوات الاحتلال. اعتقال الشاب مصطفى أبو ريدة عقب مداهمة منزله في بلدة قصرة جنوب نابلس، والشاب صهيب عاكف شتية من قرية سالم شرق نابلس. كما ذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب عمر أبو عقل شقيق الشهيد رأفت أبو عقل خلال اقتحام حي خروبة بمدينة جنين فجر اليوم. اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية مستمعين وصلت حتى الشمال شمال الضفة، وهناك شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت في غالبيتها أسرى محررين في منطقة ضاحيتي إكتابة وارتاح وبلدتي بلعة وقفين في طول كرم.

إلى قطاع غزة، الاحتلال يصعد القصف، شهيد وإصابتان في مناطق متفرقة. فقد أفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن سليمان سهمود متأثرا بإصابته جراء قصف مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خان يونس عصر أمس، فيما أصيبت طفلة برصاص الجيش في منطقة مركز شهداء جبالية للرعاية شمالية القطاع. وشهدت مناطق شرقي خان يونس قصفا من مدفعية الاحتلال، فيما كثفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار نحو شرقي مدينة دير البلح وشرقي مخيم البريج. جاءت هذه التطورات في أعقاب استشهاد 7 مواطنين يوم أمس وإصابة آخرين جراء مواصلة جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن استشهاد مدير شرطة محافظة الشمال العميد عبد الناصر مقادمة 54 عاما إثر استهدافه في حي الشيخ رضوان. كما أشارت الداخلية في بيان إلى استشهاد المقدم يامن محمد عبيد 48 عاما متأثرا بجروح أصيب بها جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غربية مخيم جبالية شمالي القطاع في 14 من الشهر الجاري.

0: سقوط مسيرة مساء أمس قرب منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في منطقة الخليل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أخذ هذه الطائرة من المكان دون أن تشكل أي خطر، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الحديث يدور عن مسيرة بحجم صغير تستخدم لغرض التصوير من دون ذخيرة أو وسائل أخرى باستثناء الكاميرا. وبحسب التقرير نفسه فإنه يستدل من التحقيق أن المسيرة تعود لفتى مستوطن يقطن في نفس حي بن غفير، وقد سقطت يوم الجمعة وجرى إعادتها له لاحقا. إلى فاصل متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلاً بكم مجدداً مستمعينا، نواصل وإياكم المتابعة الإخبارية الصباحية عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح. وزير التربية والتعليم أمجد برهم يعلن أن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سيبدأ مطلع العام الدراسي 2027-2028 وليس العام الدراسي المقبل، بهدف استكمال الجهوزية وتهيئة المدارس بالشكل المطلوب. وأوضح برهم أن الوزارة أنجزت معظم الترتيبات الخاصة بإطلاق النظام الجديد للثانوية العامة الذي سيمتد على مدار عامين دراسيين، مشيرا إلى أن الوزارة كانت بصدد البدء بتطبيقه مع بداية أيلول المقبل. كما أضاف أن قرار تأجيل التطبيق جاء من باب التحقق من جاهزية المدارس واستكمال التحضيرات اللازمة بما يضمن تنفيذ النظام الجديد بصورة مناسبة، مؤكدا مواصلة العمل لإنجاز كل المتطلبات المرتبطة به.

المحروقات في الضفة لا تزال أبوابها مقفلة في ظل الأزمة الحالية واستمرار انقطاع المحروقات في هذه المحطات. وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول إصطفان سلامة بحث مع مجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز الإجراءات المطلوبة من مختلف الأطراف لإعادة الاستقرار إلى سوق المحروقات من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم الطواقم الفنية والإدارية في هيئة البترول، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من التدخلات العاجلة لزيادة وتيرة توريد مشتقات المحروقات إلى السوق ومعالجة التحديات القائمة. وأكد الاجتماع أن الهيئة العامة للبترول ستعمل على توريد الكميات التي تطلبها محطات الوقود وفق الترتيبات المسبقة بين الجانبين، بما يضمن تلبية احتياجات السوق مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تكفل حصر عمليات التوريد ضمن القنوات الرسمية.

وتطرق الوزير سلامة إلى أزمة تراكم عملة الشيك لدى محطات الوقود، مشيرا إلى أن الحكومة ستكثف جهودها مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة بالتوازي مع تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يسهم في تسهيل عمليات التوريد وتوفير مخزون احتياطي لدى المحطات والحفاظ على استمرارية الحركة الاقتصادية والمواصلات العامة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. كما أوضح سلامة أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز الحوكمة في قطاع المحروقات، تشمل إنشاء شركة المحروقات الوطنية المملوكة بالكامل للدولة، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على القرارات المتخذة. ختاما، اتفق المشاركون على تشكيل لجنة مشتركة دائمة لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع ومعالجة التحديات اليومية بشكل فوري بما يضمن استمرار توريد المحروقات إلى السوق بصورة مستقرة.

إلى الملف الإيراني الأمريكي. الرئيس الأمريكي وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات مع الإيرانيين حتى بعد أن صرح بأنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران. وقال ترامب لمراسل قناة LCI الفرنسية ردا على سؤال إذا كان يفكر في استئناف حرب واسعة ضد إيران، قال ترامب: إذا لم نحصل على 100% مما نريد فبالتأكيد سيحدث ذلك.

وتشهد المنطقة هدوءا حذرا بعد توقف واشنطن عن توجيه ضربات جديدة ضد إيران منذ ليل الجمعة بسبب ما قال موقع أكسيوس الأمريكي إنه تقدم في المفاوضات بعد وصول وفد من سلطنة عمان إلى إيران يوم الجمعة لبحث ملف مضيق هرمز. وقال أكسيوس نقلا عن مصدرين إن الرئيس ترامب أمر الجيش الأمريكي بعدم شن ضربات جديدة على إيران يوم الجمعة لينهي بذلك سلسلة من الهجمات اليومية استمرت لقرابة أسبوعين. وأقر مصدران في الوقت نفسه أن الجيش لا يزال يعد خططا لعودة محتملة إلى عمليات قتالية كبرى، إلا أن ترامب لم يصدر أوامر للتحرك بهذا الاتجاه.

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلت عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب ضد طهران. وأضاف المتحدث أن أي دولة بما فيها بريطانيا ودول الخليج تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع ستعتبر هدفا مشروعا، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت أخيرا مطارات بريطانية. الكويت نفت ما ورد في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حول تنفيذها غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران.

أما وزارة النفط الإيرانية فقالت إنها تمكنت من بيع نفط بقيمة إجمالية وصلت حوالي 18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة.

صحيفة إذاعة أحرانوت العبرية قالت إن إسرائيل قدرت أن الرئيس الأمريكي سيكثف الهجمات على إيران خلال الليلة بين الجمعة والسبت، إلا أنه مع مرور الساعات تبين أنه قرر التريث ومنح طهران فرصة إضافية وإن لم تكن لفترة طويلة، علما أن الولايات المتحدة لم تعلن في الليلة نفسها عن تنفيذ غارات، وذلك للمرة الأولى بعد 13 ليلة متتالية من تبادل الضربات. قال مسؤول إسرائيلي إن ترامب لا يريد حقا مهاجمة إيران، لكنه يقترب من ذلك لأنه لا يجد بديلا. وترى إسرائيل أن هذا التأجيل لا يغير التقديرات الأساسية، إذ تعتقد أن إيران لن تقبل بالشروط الأمريكية وأن فرص التوصل إلى اتفاق دائم معها تكاد تكون معدومة. بحسب التقرير فإن قطر وسلطنة عمان مارستا ضغوطا كبيرة على إيران لإبداء مرونة بهدف تجنب تصاعد الهجمات الأمريكية التي كان ينظر على أنها شبه مؤكدة. ورغم منح ترامب طهران فرصة إضافية، فإن التقدير الإسرائيلي يشير إلى أنها لن تنتهي باتفاق، وإنما قد تكون إيران نجحت مرة أخرى في شراء الوقت ولو لفترة قصيرة، لذلك تبقى حالة التأهب في إسرائيل والمنطقة مرتفعة.

التطورات تأتي قبيل لقاء مرتقب ومتوقع بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء المقبل، على أن يغادر يوم الاثنين ترامب أو نتنياهو للقاء ترامب.

وزارة الخارجية الإيرانية تندد بهجوم أوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وإصابة آخر.

محافظة الحديدة شمالي غربي اليمن تتعرض لسلسلة غارات استهدفت منشآت اتصالات وجزيرة كمران الاستراتيجية الواقعة بالقرب من مضيق باب المندب، حيث تبنت السعودية في بيان صدر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن هذا الهجوم في مؤشر على قرارها بالرد على حظر الحوثيين وبما ينذر بانتهاء الهدنة وعودة الحرب في اليمن. جاءت هذه الغارات التي تعرضت لها المدينة اليمنية الساحلية الواقعة على البحر الأحمر أول من أمس عقب الإعلان عن تعرض ناقلة سعودية ثالثة للاستهداف.

0: وتسارعت وتيرة التصعيد العسكري في اليمن إثر إعلان التلفزيون الرسمي تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف بالتزامن مع استهداف مواقع في الحديدة، بينما أعلنت الجماعة تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت جازان وينبع بالمملكة العربية السعودية. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرض

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك وسع آفاقك وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
5: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
6: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: في كل صباح يوم جديد. معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد 26 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم صباحا ويوما مليئا بالنشاط والخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أطيب التحية الصباحية مني لكم في الإعداد وتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير مع إشراقتي هذا اليوم. نبدأ صفحة جديدة مليئة بالأمل والعمل. نسأل الله أن يرزقكم التوفيق في خطواتكم والبركة في أوقاتكم، وأن يجعل هذا الصباح بداية خير وسعادة وطمأنينة للجميع. صباحكم وأيامكم كلها خير يا رب. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لكل الموظفين اللي بيسمعونا من السيارات واللي منطلقين لأماكن عملهم ووظائفهم، صباح الخير لشفرية التكاسي، شفرية الفردات والباصات، شفرية العمومي، يسعدها الصباح. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا العاملات، صباح الخير ويعطيكم العافية.

صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل، يسعد هالصباح عمالنا عمال الورش، صباح الخير.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من التكاسي. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد صباحكم ويعطيكم العافية.

صباح الخير. صباح أول صباح بعد إعلان نتائج التوجيهي. صباح يحمل بين طياته مشاعر الفرح والامتنان لدى كثيرين، وبدايات جديدة تنتظر أبنائنا وبناتنا الطلبة. نبارك للناجحين هذا الإنجاز، ونتمنى لهم مستقبلا مليئا بالنجاح والتوفيق، ونشد على أيدي من لم يحالفهم الحظ كما تمنوا. فالتوجيه محطة في الحياة وليس نهايتها، والفرص دائما تتجدد بالإصرار والعمل. صباح الأمل وصباح البدايات الجميلة، صباح الثقة بأن القادم أجمل بإذن الله ويحمل الخير للجميع. ألف مبروك لطلابنا التوجيهي ناجحين، وحظا للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ.

0: علينا نجاح.
1: يعني في الجمعة الماضية وقت إعلان نتائج التوجيه يمكن اختلطت المشاعر صراحة في ظل ما يتعرض له الفلسطيني. مناطق شهدت الفرح والسرور بإعلان النتائج واحتفالات، مناطق تعرضت لاعتداءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. ما حدث في تل في نابلس كان من المحزن، يعني استشهاد 5 مواطنين دفاعا عن أرضهم في ظل اعتداءات المستوطنين المستمرة.
0: كسح نبدأ الفرح هيو غالينا نجح.
1: خلينا بما أنه بلشنا بالتوجيه خليني بس أقرأ أسماء الطلبة الأوائل في العشر الأوائل في محافظة بيت لحم، وأبلش من الطالبة ليان، زهير، جمال، سلمان من مدرسة ثانوية طرسنطة رهبات مار يوسف بمعدل 97.9. كمان نروح لهيثم وائل، نيكولا الشاعر، دراسة خاصة بمعدل 97.9. وأيضا تيماء سعيد محمد دعدوع 97.9، بنات الخضر الثانوية، وشيماء وجيه محمود الزير 97.9، مدرسة بنات فرحات الثانوية. ونروح للطالبة نور علاء رياض محمد 97.9، مدرسة بنات بيت فجار الثانوية. نروح لزيد أحمد محمد سكر بمعدل 98.1، ثانوية، مدرسة ثانوية طرسنطة. كمان نروح لنيكولاس مفيد نخلة لوس بمعدل 98.1، مدرسة الروم الأرثوذكس الكاثوليك عفوا. وأيضا ربا طارق أحمد سليمان 98.1، مدرسة بنات فريحات الثانوية. وسنابل جلال محمد حجاج معدل 98.3، مدرسة المعصرة الثانوية المختلطة. وأصحار سامر محمود أبو طه 98.4، مدرسة بنات بيت لحم الثانوية. والطالبة شيماء عمر حسن ذويب 98.7 من مدرسة بنات التعامرة الثانوية. وأيضا نروح للطالبة بتول يوسف محمد جبريل 98.7 من مدرسة بنات طقوع الثانوية. وننتقل لجويس عماد بشارة نصار 98.9 من مدرسة ثانوية طرسنطة رهبات مار يوسف. وأيضا نروح للطالبة سارة إبراهيم محمد دبس من مدرسة بنات مسقط الثانوية، واللي حصلت على أعلى معدل 99. للطالبة سارة إبراهيم محمد دبس من مدرسة بنات مسقط الثانوية، ألف مبروك للعشرة الأوائل أعلى المحافظة.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى أولى فقرات يوم جديد، إلى حالة الطقس، انخفاض على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الاثنين درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام كما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفية 29-20، رام الله البيري وخليل الرحمن 28-19، نابلس 30-21، جنين وطباس 33-23، أريحة والأغوار 39-28، طول كرم وقلقيلة 31-22، غزة وخنينس 29-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: مستمعينا نروح لهالاتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير، شو الأخبار سارة؟
0: يسعد صباحك
1: جبل مكذب.
0: يسعد صباحك يا أم محمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كيف هيك عملتيها وسمعتينا صوتك؟
1: لا بكيت أبصر بس بكيت شكل اسمي.
0: والله هلا صرنا مكشوفين. يسعد صباحك، كيف حالك؟
1: حابة أهني الحمد لله، حابة أهني بنت أخوي في معد الثاني عمده في الجبل المكبر في فرع الأدبي دانا، اللي جابت ما شاء الله اللهم صل على النبي جابت.
0: دانا إيش؟ أعطينا الاسم كامل.
1: دانا خالدة ويسات.
0: عويسات ألف مبروك لإلها.
1: الثاني على الفرع الأدبي في المكبر.
0: ألف مبروك.
1: ما شاء الله جابت 98 وسبع عشر ما شاء الله.
0: وسبع عشر. يسعد يعني يسعد هالصباح يا أم محمد وألف مبروك.
1: كمان عندي شكوى.
0: تفضلي، تهني أو شكوى. يلا مش ما إحنا حياتنا هيك إجمالا. تفضلي.
1: يوم الخميس بكى ابني في الدوحة صاف السيارة بعدل فيها. يجي واحد بيجي ابني بصف بعدل في السيارة لفيرت، يجي واحد يدخل عليه من باتجاه المعاكس يخبط ابني. احنا معانا تأمين طبعا للسيارة تعرفي، عشان اتصلوا على الشرطة وجابوا الشرطة عشان ابني هويته كودس يعني. احنا والله تعني الكودس هانا إنا مظلومين، لا السلطة معترف فينا ولا الهود معترف فينا ولا الردن معترفين فينا. ثاني ايش جابوا؟ اخذوا هوية ابني ورخصته وتأمين السيارة وترخيصها بحجزوه، والشاب الثاني عشان هم الضفة ولا اخذوا منه ايش.
0: معقولة؟ دايما بقولوا احنا من الناس دايما بسمع ما لهم السلطة على الهويات القدس.
1: اذا بدك بروح على
0: طيب شو الإجراءات اللي تم اتخاذها بحق ابنك؟
1: ولا إيش، خلوا الحق على ابني، ابني بعدل في صفته وهذاك أجي باتجاه المعاكس، والله خسروا ابني 3000 شيكل. طب مش حرام يعني؟ إحنا بتشافيش اليهود علينا
0: دفعها؟
1: والله دفعناه امبارح، ومنه لا الله صاحب السيارة وصاحب البودي والشرطة اللي تدخلت كمان. يعني تخيل الشاب بيروح بصف سيارته بعدل فيها، قال انت رجيت لفرصة، قال طب ما هو انا برجع لفرصة بعدل في سيارتي، هو اجى بالاتجاه المعاكس. تعرف احنا هذا الاشي عندنا هنا في القانون هنا في اسرائيل، ان هذه بسحبوا عليها رخصة البني ادم اللي دخل بعكس السير. يعني انا صار معي حادث، انا ماشي في مسلكي ويجي واحد من اليمين يطلع
0: الغلط بيطلع على اللي مش ملتزم بالقانون.
1: والله العظيم ان القاضي وهو يهودي، هو يهودي حكم لي إلي إنه هو يصلح سيارتي لأنه الحك عليه. قال له إن شاء الله عندها 5 مسالك وهي ماشي دغري، الحك على اللي عنده المثلث ما بكف. طب ليش حطوا الحك على ابني؟ مش حرام يعني؟ هذا شاب أول عمره إذا يخسرونا 3000 شيكل. واتفاقية عينك. قال ابني أجوا مع بعض هم وصاحب السيارة اللي هو بكل حجز وراكي وميت رجوية لمن هم عطوله وراك كدير يطلع المحسن مروح. طب مش ظلم الأمانة؟ بالله ما هو ظلم،
0: والله ظلم اللي انت بتحكي فيه طول ما هو فيش عليه
1: والله حق. وإذا بدك ببعتلك الفيديو اللي تصور إن الحق أهضر.
0: طب حكيته مع الشرطة في الموضوع؟ حكيته معهم
1: الشرطة قالوا بتلحقونا على المغفر، بتوقعوا إنكم اتفقتوا مع بعضكم وخلصتوا، بعطيك وراكك. عاد ابني شو بده يسوي يعني؟ بده يروح.
0: بده يروح
1: يعني بتعرف المحاسيب اذا في شيء، فيش تامين، فيش ترخيص السياره، فيش هويته معه ورخصته، ما بخلوش يطلع بحبسه.
0: بس يعني دائما طول ما في لك حق مش لازم تتنازل عنه يا ام محمد، طول ما الحق معه مش لازم تنازل عنه لو شو ما كان.
1: حكينا مع تاع التامين اللي احنا مأمنين عنده، قال يا عمي شاف الفيديو الحق عليه مخمل للحوادث، قال الحق على هذاك اللي دخل بعكس السير. الشرطه الفلسطينيه بتقول لا الحق عليك انت، طب انا بعدل في سيارتي يعني شايف واحد بعدل.
0: المفروض ضل كمان ابنك متمسك بحقه طول ما الحق معه، خلص المفروض كان متمسك فيها، بعرف انه بده يخلص والحمد لله على سلامته، هذا أهم شيء. والله يعودكم
1: يعني عشان يعني بشوفوا نمرة السيارة بشوفوها صفرة حطوا الحك. طب أما أنت الثاني أنت ضربني، ليش ما أخذوا وراكه زي ما أخذوا وراك ابني؟
0: إمتى صار الحادث يا أم محمد؟
1: في الدوحة.
0: إمتى صار؟
1: يوم الخميس.
0: يوم الخميس يوم الخميس الماضي.
1: ما جت الشرطة بدل ما تحل بينه يعني أخذت أوراق السيارة عدتهم قال خايفين يشرد. قال لهم ابني أنا لو بدي أشرد ما تدخلتش يجيب الشرطة ولا أعطيت أوراق السيارة للزلمة. قلت له أنا إذا بيطلع علي حق أنا بدفع لك بس خلص. سبحان الله
0: الله يعودكم الله يعودكم يا أم محمد وألف مبروك لدانا عويسات نجاحها وتفوقها بالثانوية العامة والحمد لله على سلامة ابنك. بتمنى لك نهار سعيد. شكرا لها المشاركة. يسعد صباحك. تحياتي. مستمعينا خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم

0: بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة

0: جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4883 أو 2 والتواصل عبر واتساب على 0568-8883-88 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بيصبحوا علينا أصدقاء هالبرنامج عبر واتساب. يسعد لي صباح الجميع. مستمعينا الأعزاء، إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. وفي بيت لحم انتشر مستوطنون في محيط دوار تقوع وعلى دوار الفرديس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع مقيم عايدة شمال المدينة ومنطقة الدوحة في مدينة بيت لحم. في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، حيث اعتدت عصابات المستوطنين بالأمس على مركبات المواطنين في منطقة النشاشة جنوب بيت لحم، كما كان هناك تجمع لعصابات المستوطنين عند دوار تقوع جنوب المدينة، وأيضا في بيت جالة تجمع للمستوطنين قرب مفرق الدي سي او على شارع طليطة في بيت جالة، كما قام مستوطنون بتكسير مركبات المواطنين المارة على دوار الفرديس. أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه أبرز اعتداءات المستوطنين. أيضا كان هناك اعتداءات وحرق لأراضي في منطقة خليل اللوز في المحافظة. من اعتداءات المستوطنين إلى اقتحامات الاحتلال المتواصلة في مناطق متفرقة في مدينة بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمادة صلهب من وادي الجمل بمنطقة الكركفة بحسب المصادر المحلية. وأيضا من الأخبار، خطت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة بالمحافظة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلين يعودان للمواطنين بسام البلبول في بلدة الخضر جنوبا وجهاد أبو عمشة في عايدة شمالا، وخطت شعارات عنصرية على جدرانهما دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حسانة وتمركزت في عدة مناطق وداهمت وفتشت منزل الأسير المحرر داود محمد عبد الهادي شوشة، وأطلقت قنابل الغاز السام وصوت في محيط المكان. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم.

0: لا عكا ولا حيفا ولا أي شبر من هالبلد.
1: بالدنيا كلها ما بقدر حارتي.
0: خلينا نروح على أزمة من بين هالأزمات اللي بيعيشها المواطن الفلسطيني، والأزمة الأبرز عدا عن أزمة الرواتب والوضع الاقتصادي، نروح للأزمة اليومية والمعاناة القاسية اللي بمر فيها الفلسطيني اللي بيفكر يطلع من باب بيته. خلينا نروح لآخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات، ونبدأ بمحافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، مرح رباح سالك، كرمة سالكة، رأس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، وجسر بيت كاحل سالك، فرش الهواء مغلقة، للخارج للداخل سالك، الفوار مغلقة، ترقمية المصانع مغلقة، بيت صحور مغلقة، الفحص مغلقة، المنشية مغلقة، وجرة الشمعة مغلقة، سعير والنبي يونس أيضا مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي تفتيش، الجلزون أزمة، حاجز عين سينية تفتيش وأزمة، خانقة للخارج، عيون الحرمية سالكة، سلوادي برود سالك، بوابة النبي صالح تفتيش، سنجل مغلقة، وبوابة ترمسعية مغلقة، عبود سالكة، بوابة دير أبو مشعل سالكة، نعلين سالكة، كفر عقب سالك، حاجز قلندية كثافة سيل للخارج، دوار الرام أزمة خانقة للخارج، جبع تفتيش وأزمة خانقة بالاتجاهين، حزمة سالكة، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، مفترق عناتة سالك، لزعيم والعيزرية ودوار مخماس والطيبة جميعها سالكات، كافة مداخل وأريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي مغلق، وبرقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين أيضا مغلقة، حوارة مغلقة، زعترة مغلق باتجاه يتصار، يتصار مغلق، بورين مغلق، والمربعة مغلق، بوابة دير شرف مغلقة، وأيضا دير شرف البلد أزمة، عقربة مغلق، الساوية مغلق، قبلان مغلق، سرة مغلق، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بيت فوريك مغلق، وطريق 17 سالك، عورتة مغلق، مدخل قلقيلية سالك، وأتقان أزمة للخارج، طريق الباذان سالك، بوابة النبي الياس مغلقة، عين شبلي أزمة وتفتيش. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب إغلاق قوات الاحتلال لها بشكل مفاجئ، وعلى ما يبدو بأن معظم البوابات والحواجز العسكرية مغلقة هذا الصباح، وإن ما كانت مغلقة فأزمة وتفتيش على هذه الحواجز. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، نوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه اعتبارا من اليوم سيتم تمديد ساعات العمل باتجاه القادمين إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة، لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك من اليوم الأحد ولغاية الخميس، أو عفوا وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، على أن تبقى ساعات العمل باتجاه المغادرين كما هي دون أي تعديل وفق المواعيد المعمول بها حاليا. طريق السلامة دائما وأبدا للجميع.
1: والأزمة على الجنبين، حواجز حواجز،
0: يعني للقادمين إلى أرض الوطن تمديد ساعات العمل من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا، وذلك يومي الأحد والخميس. أما الحركة للمغادرين كالمعتاد من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة دائما وأبدا للجميع. مستمعينا، فاصل قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدا قيد الإنشاء في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، وأضرموا النار في أجزاء من منزل ببلدة بيت فوريك شرق المدينة. إلى ذلك خط المستوطنون شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام والثأر من العرب على جدران المنزل والمسجد، كما أضرمت مجموعات من المستوطنين فجر اليوم النار في مسجد قرية كور جنوب مدينة طول كرم. هذا وأصيب عدد من العاملين صباح اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة كفر مالك شرق رام الله، وأضرموا النار في معدات ثقيلة داخل مصنع لقص الحجر في منطقة عين سامية شرق البلدة. إلى ذلك خطت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة بمحافظة بيت لحم. يأتي ذلك بينما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية شمال محافظة رام الله، وأغلقت مدخل بلدة سنجل أمام المواطنين في كلا الاتجاهين ما أعاق حركة تنقلهم. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح، بينما أشارت تقارير إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا الحواجز العسكرية المحيطة برام الله ومن بينها حاجزي جبع وقلنديا. أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل الشهيد فاروق رمضان منفذ إطلاق النار في قرية تل جنوب غرب نابلس يوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين تمهيدا لهدمه بعد تنفيذ عمليات تفتيش ومسح بداخله. كما شملت الإجراءات مسح منزل آخر لفلسطيني يزعم جيش الاحتلال أنه شارك في انتزاع سلاح خلال الحدث، والذي أعلنت اعتقاله لاحقا خلال عملية نفذتها وحدة دفدفان الخاصة في مدينة نابلس. إلى ذلك قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها المستمر لقرية تل جنوب غرب مدينة نابلس. قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار شامل، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية. وأضافت المصادر الأمنية في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية أن الزيادة الحادة في أعداد البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة أدت إلى اندلاع مواجهات يومية بين المستوطنين والفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل المنطقة. هذا وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش مواصلة بناء مزارع وبلدات استيطانية، مشيرا إلى أنهم قرروا بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بثلاثة أضعاف. في الأثناء قالت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية إن قوات الجيش عثرت مساء أمس على سلاح انتزع من إسرائيلي في سوسيا جنوب الخليل. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن فلسطينيين استولوا على سلاح مستوطن خلال مواجهات معه في سوسيا، في حين أفرجت قوات الاحتلال عن الفلسطيني الذي اتهمته بخطف سلاح المستوطن في سوسيا بمسافر يطا. وذكر جيش الاحتلال أن التحقيق الأولي في حادثة سوسيا يظهر أن فلسطينيين هاجموا جنديا في إجازة وانتزعوا سلاحه، مشيرا إلى أن قواته عثرت على السلاح. تشهد منطقة الخليج هدوءا حذرا، وذلك في ظل توقف الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران منذ ليل الجمعة. يأتي ذلك وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المسار التفاوضي بالتزامن مع وصول وفد من سلطنة عمان إلى طهران لبحث ملف مضيق هرمز. وفي هذا الإطار نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران، منهيا بذلك سلسلة هجمات يومية استمرت لنحو أسبوعين. ولا يزال الجيش الأمريكي يعد خططا لاحتمال استئناف عمليات قتالية واسعة، إلا أن ترامب لم يصدر أي أوامر بالتحرك حتى الآن. هذا وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل قدرت أن الرئيس الأمريكي سيكثف الهجمات على إيران خلال الليل بين الجمعة والسبت، إلا أنه ومع مرور الساعات تبين أنه قرر التريث ومنح طهران فرصة إضافية. خيرا مستمعين إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا في مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد. وصلنا معاكم للساعة الثانية من برنامج يوم جديد. صباح الخير مع إشراقتي هذا الصباح وهذا اليوم. نبدأ صفحة جديدة مليئة بالأمل والعمل، ونسأل الله أن يرزقكم التوفيق في خطواتكم والبركة في أوقاتكم، وأن يجعل هذا الصباح بداية خير وسعادة وطمأنينة للجميع. صباحكم إشراقة وصباحكم كل خير يا رب. بداية أسبوع موفقة لكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-488 أو 2، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

أرجع أذكر بأنه هذا الصباح أول صباح بعد إعلان نتائج التوجيهي، صباح يحمل بين طياته مشاعر الفرح والامتنان لدى كثيرين، وبدايات جديدة تنتظر أبناءنا وبناتنا الطلبة. نبارك للناجحين ونتمنى لهم مستقبلا مليئا بالنجاح والتوفيق، ونشد على أيدي من لم يحالفهم الحظ. فالتوجيه محطة في الحياة وليس نهايتها، والفرص دائما تتجدد بالإصرار والعمل. صباح الأمن والأمل وصباح البدايات الجميلة، صباح الثقة بأن القادم يحمل الخير للجميع بإذن الله.

0: في القسم الأول حكينا عن أزمة البوابات والحواجز العسكرية وإلى آخره، وهي مش الأزمة الوحيدة الموجودة عند المواطن الفلسطيني للأسف. أزمة الحواجز والبوابات العسكرية المغلقة، اعتداءات المستوطنين، اعتداءات الاحتلال، أزمة الرواتب، وأزمة الوقود. أزمة الوقود يا صالح، احمد الله أنه ما عندك سيارة عشان ما تستنى على الطوابير قدام محطات البنزين والسولر، قدام محطات الوقود. شايف مرات أحياناً الفقير دائماً مريح راسه من كتير شغلات، انبسط. الصبر طيب عال غير الأحوال يلي معال. يعني 3 مليون لتر وقود يومي بحسب ما أفادت الحكومة. طب وينهم؟ طب إذا هم موجودين اللي 3 مليون لتر وقود في الكازيات، طب ليه منشوف طوابير ناس حاملة جالونات بدها تعبي، سيارات طوابير من أول الشارع لآخره، الكازيات كلها طوابير؟ طب وين هدول 3 مليون لتر؟ في الموضوع أو في سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للبترول ونقابتا أصحاب المحطات والوقود والغاز خلال اجتماع برئاسة وزير المالية والتخطيط دكتور استيفان سلامة العمل على إعادة استقرار سوق المحروقات عبر زيادة التوريد وتنظيم عمليات التزويد وفق احتياجات المحطات، كما جرى بحث أزمة تراكم الشيكل في المحطات وتعزيز الدفع الإلكتروني وتوفير مخزون احتياطي لضمان استدامة المواصلات. وأعلن سلامة عن توجه الحكومة لتعزيز حوكمة قطاع المحروقات وإنشاء شركة محروقات وطنية مملوكة للدولة، مع تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التحديات وضمان استمرار التوريد. رجعنا نحكي عن موضوع شركة المحروقات الوطنية التابعة للحكومة، معقولة هذا هو السبب؟ طيب خليني أرجع، رح أرجع أحكي في الموضوع كمان وكمان في ظل هالأزمة، أزمة الوقود. بس خلينا نأخذ اتصال. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: الله يسعدك.
0: مين معانا؟
1: عندي مشاركة وانتقاد إذا في مجال.
0: تفضل.
1: أول شيء شكرا على البرنامج، كثير
0: يسعدك.
1: صباحي كثير رائع، شكرا على الفعاليات اللي فيه. بس عندي انتقاد بسيط جدا، احنا اليوم على الطرق، هسه احنا طالعين على الطرق، وضع الطرق كثير كثير خطير جدا، مش شوي. يا ريت لو يكون في اكثر اهتمام بموضوع الطرق، والاهم من هذا الموضوع
0: نرجع نحدث كمان، يعني
1: يا ريت
0: يعني احنا كنا في القسم الاول حدثنا اخر
1: بتعيش حالة غليان كبير كبير كبير، وعندنا شهداء من يومين ثلاث كثير.
0: صح.
1: في موضوع الاغاني كثير بصراحة الناس مستئين منه. أنا بحكي معك طبعا. وفي عندي كمان حدا يعني
0: موضوع الأغاني
1: بالضبط. أنا واضح معك موضوع الأغاني. اليوم إحنا كتلك في عنا حالة غليان كبيرة في الشارع. موضوع الطرق خطير جدا، يعني اللي بيطلع ما بيعرف راجع على بيته ولا لا، وبسمع في يعني بين الفاصل والفاصل عندكم أغاني وكذا. يعني أنا آسف على الانتقاد.
0: لا ولا يهمك، أكيد رح نأخذ بعين الاعتبار، وبالهندسة الإذاعية أكيد رح ياخدوا بعين الاعتبار هذا. وإحنا أنا معك، لأنه كمان الواقع اللي منعيشه شوي صعب يعني. ويمكن أنا حكيت في بداية البرنامج بالساعة الأولى، يمكن إحنا لحظات منعيش فرح ولحظات منعيش حزن، يعني ناس بتحتفل بنتائج التوجيهي وشهداء في تل بنابلس واعتداءات المستوطنين في كل المناطق. شكرا على هالمشاركة.
1: العفو، تقبلوا انتقادي.
0: أكيد ورح أرجع أحدث تحديثات الطرق لأشوف آخر التحديثات اللي بتوصلني. شكرا جزيلا أخوي المواطن.
1: شكرا إليك وللطاقم. شكرا
0: طريق السلامة. شكرا،
1: الله يسلمك.

0: يعني للأسف هو في إشي واضح بهالبلد، كل الأزمات اللي بمر فيها الفلسطيني بتلاقيش حدا حتى يطلع يقول لك شو السبب وشو الحل. الناس تايها، عايشين كل يوم بيومه، ولا منعرف بكرة شو حتى مخبيلنا. للأسف الحكومة بواد والناس بواد، وإحنا كل شوي منعمل مجموعة على الواتساب نواسي حالنا فيها عشان شو بالضبط. المجموعات هاي اللي بتلاقي مجموعات على الواتساب للطرق، مجموعات للرواتب، مجموعات لها كمان الوقود، مجموعات للغاز وإلى آخره. المطلوب يطلع، حتى الفلسطيني اللي بيتنقل بين المدن والمحافظات بيطلع من بيته مش عارف هو راجع أو لا، بيكون حتى متونون إنه يطلع ولا لا. بتابع هاي الجروبات وهاي المجموعات عبر الواتساب الخاصة بتحديثات الطرق عشان يعرف يروح على الشغل ولا لا، أي بوابة فاتحة وأي طريق مسكرة وأي محطة فيها بنزين وأي حاجز مأزم، وإذا في رواتب أو لا. يعني إذا انقطع النت منضيع عن جد، إذا انقطع النت رح نضيع. كيف بدنا نعرف تحديثات الطرق عن جد؟ كيف بدنا نعرف إمتى بدنا نتنقل؟ وزي ما بحكي إنه موضوع الإنترنت كمان، يعني خليني أحكي وتحملوني بهالانتقاد. يعني اليوم المشرف على مجموعة بحل وبربط وبوجه الناس وبحل أزمة، والمطلوب من المسؤول إنه يطلع يوضح، حتى هذا المسؤول مش موجود لحتى، أو هو موجود بس ما بده يحكي، أو ما منشوفه بيحكي ولا بيوضح ولا بيحكي إيش السبب ولا إيش بيحكي إيش الحل. طب شو بدنا نعمل لقدام؟ يعني هو العالم مستني بس نطلع نحكي بدنا نعمل شركة للمحروقات تابعة للدولة؟ طب اطلعوا كفلسطينيين، شو مستنيين؟ وضحوا للناس شو اللي بيصير في البلد، في عنا أزمة ولا فيش؟ ما تقوليش في 3 مليون لتر وطوابير قدام المحطات، صح؟ ما تقوليش إنه في والتوريد طبيعي وإلى آخرهم. ندعو المواطنين عدم التهافت أمام المحطات، وفعليا ما فيش. يعني هو المواطن عاجبي الطابور إنه يستنى بالطابور على محطات هو عاجبيته الوقفة؟ لا أعتقد إنه في حدا مبسوط. وعدا إنه الأزمة بالمحطات، أزمة كمان في الشوارع. يعني كمان الشارع، المحطة موجودة على شوارع رئيسية، وهي الشوارع كمان بيكون فيها أزمة، وحتى مرات بيكون في إغلاق تام لهالشارع بسبب يعني الناس بدها تعبي بنزين وسولار في سياراتهم. فاللي بدنا نحكي يا ريت نسمع من المسؤولين تبرير أو حلول للي بيصير، وبكفة تقولوا ما فيش أزمة. لا، في أزمة، ما حداش بيخلق الأزمات. المواطن مش ما عندوش وضع، أو وضعه ما بيسمح يخلق أزمة. يعني ماشي بتكون مش التهافت وإلى آخره، بس كمان يعني لو هذا الشيء متوفر ما بتشوف الأزمة. ليش ما منشوفها في أيام تانية؟ ليش هلا الأزمة بينت؟ ليش هلا؟ ليش هلا بهاي التوقيت؟ كمان حتى لو بدك تتواصل يا صالح، لسه أنا مبارح بحكي نتواصل وإلى آخره. طب أنا جربت قبل هالمرة أتواصل على الجهات المختصة، ما كان في رد، ما كان في، حتى لو شافوا المسج ما بردوش، حتى لو رنيت لهم هم عارفين إنه أنت بدك تحكي معاهم بالموضوع الفلاني وإلى آخره، ما بردوش. طب أنت كفلسطيني كمسؤول، مش أنت مسؤول وواجبك تطلع توضح وإلى آخره؟ ليش ليه ما بتطلع؟ ليه ما بتطلع تشرح لنا وضع البلد وأزمة البلد ولوين رايح المواطن اللي طالع عن جد فعليا مش عارف إذا هو راجع؟ الله يسلم الجميع يا رب. طيب وضحوا للمواطن كيف بده يعيش، كيف بده يصمد. طب كيف بدكم تعززوا صمود المواطن؟ طيب شو خطتكم؟ شو بتعملوا؟ طب شو بتخططوا؟ طب شو بتجتمعوا؟ في اجتماعات في هذا الموضوع؟ في حل كمسؤول بتحكي عن حالك أنا مسؤول وأنا المسؤول عن هذا القطاع وأنا المتحدث بهذا القطاع. طب اطلع وضح للمواطن، اشرح للمواطن شو اللي بيصير، وإحنا بحالة طوارئ ولا كيف، ولا ما بلزم أصلا تحكي للمواطن، ولا شو بالضبط؟ رغم كل الأزمات منحب هالبلد لأنه البلد إلنا. طيب. يمكن اتأخرت على جماعة الواتساب أصدقاء هالبرنامج، رح أرجع أفتح الرسائل وأقرأهم رسالة رسالة. تحملوني شوي، تحملوني، ما احنا كلنا بدنا نتحمل بعض، لأنه عن جد مش عارفين لوين رايحين. نروح لضابطة، يلا صالح. مستمعينا ومتابعينا إلى رسالة وأبرز العمليات التي تعمل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في قلقيلية. تم ضبط شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ عليها لدى جهات الاختصاص وإحالة الملف إلى نيابة الجرائم الاقتصادية. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يوم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا لزميل نضال التركي.

0: والآن إلى بنك فلسطين وأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: أهلا ومرحبا بك ديما صبيح من بنك فلسطين، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 26 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسرب 3.03، أما سعر البيع سيسرب 3.09. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسرب 4.27، أما سعر البيع سيسرب 4.38. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسرب 3.45، أما سعر البيع سيسرب 3.51. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,052 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه مسيرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبيح من بنك فلسطين، تحياتي لك ولكل العاملين في البنك، نهاركم سعيد. شكرا،
2: أشكرك، إلى اللقاء.

0: التفوق لا يأتي صدفة، بل هو ثمرة جهد متواصل وإرادة لا تعرف الاستسلام. واليوم نسلط الضوء على واحدة من قصص النجاح المشرفة بعد 10 أعوام من تركه لمقاعد الدراسة. حقق الطالب هيثم وائل الشاعر معدل 97.9% في الثانوية العامة التوجيهي ضمن الدراسة الخاصة من مركز دنون التعليمي، إنجاز يستحق التوقف عنده لنتعرف إلى تفاصيل هذه الرحلة والتحديات التي واجهها وأسرار هذا النجاح والتميز. نستضيف الطالب هيثم الشاعر. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا وألف مبروك لك هذا النجاح والتوفيق. هيثم صباح الخير.
1: أهلا فيك، صباح النور، شكرا.
0: أهلا بك. بداية عرفنا بنفسك، شعورك بعد تحقيق معدل 97.9 في الثانوية العامة، تفضل.
1: والله فرحة كبيرة كبيرة، يعني مبسوط، والناس كل اللي حوالي انبسطت لي بطريقة مش طبيعية، وال يعني فرحة بتتعوضش، يعني حرمت حالي كنت من شغلة يعني مش طبيعي.
0: يعني بعد 10 سنين صح؟
1: بعد 10 سنين.
0: يعني نعم. انت تارك مقاعد الدراسة من 10 سنين.
1: مظبوط 100%.
0: ده قدمت التوجيه ضمن الدراسة الخاصة، كيف ساعدك مركز دنون التعليمي في رحلتك الدراسية؟
1: والله المعهد ما قصروا، وأستاذ كامل خاصة والأساتذة التانيين يعني كلهم ممتازين ومستوى عالي جدا، ويعني في موجود، تعرف الكل بيعرف إنه بالتوجيه يعني في تركات صغيرة بتكة موجودة، ما كانش إشي يعني مخبى، وكان مغطي كل شيء من جميع النواحي يعني، وهذا ساعدني كتير صراحة يعني، والأساتذة عنده ما شاء الله عنهم يعني. طيب. ما قصر.
0: أبرز التحديات اللي واجهتك خلال الدراسة الخاصة هيثم؟
1: إيش هو تحديات؟
0: التحديات اللي واجهتك خلال الدراسة الخاصة؟
1: وشوفي بعد ما تتركي يعني 10 سنين يعني هي إنك تلتزمي فيك كان شوي صعب.
0: يعني موضوع الالتزام يمكن؟
1: نعم صحيح.
0: وغيره من التحديات اللي واجهتك بالدراسة الخاصة؟
1: والله يعني صراحة ما كان في كتير صعوبة، لأنه المعهد صراحة سهل علينا كتير، وكان كل شيء مرتب ومنظم ومعنا من في كل شيء يعني.
0: شو بتحب تحكي لإدارة ومعلمي مركز دنون التعليمي بعد هذا النجاح؟
1: بحب أشكرهم كلهم واحد واحد، ما قصروا، وجد شكرا لهم، غطوا المادة 100% ومن جميع النواحي يعني، وشكرا لهم كتير.
0: نعم. كيف كنت تنظم وقتك بين الدراسة وحياتك اليومية، وخصوصا أنه لما سألتك أبرز التحديات حكيت لي الالتزام، فكيف كان تنظيمك للوقت بين الدراسة وحياتك اليومية اللي أنت تعودت عليها اللي هي خالية من الكتب والدراسة؟
1: والله صراحة يعني أنا أمي رتبت لي صراحة يعني، ما كسرت معي، وقفت معي منيح منيح، ويعني كانت معي من أول المشوار، وهي رتبت لي كل شيء صراحة.
0: يعني أكيد الدعم الأسري له دور كبير في هالنجاح.
1: نعم نعم.
0: النصيحة اللي بتقدمها لطلبة الدراسة الخاصة اللي متوجهين للتوجيه أو في عندهم توجه لتقديم التوجيهي، خصوصا طلبة الدراسة الخاصة؟
1: والله أنا بحكي لهم إنه أول شيء ما يخافوا وما يكسروا في دراستهم يعني، ويحاولوا يوم يوم يكون الإشي، أنا هيك رتبت حاولت وقتي إنه يكون يوم يوم وعلى الأقل ساعة يعني باليوم، ويعني ما يقلق وما في إشي، اللي بدرس و
0: يعني نحكي السر إنه المتابعة اليومية ودراستك اليومية كان إلها كمان سبب في هالنجاح.
1: طبعا طبعا.
0: نعم. طموحك بعد هذا الإنجاز والتخصص اللي حابه بتتمنى تدرسه هيثم؟
1: أنا طموحي جامعة طبعا، مفكر باقتصاد صراحة، وإن شاء الله منشوف.
0: بيني وبينك الاقتصاد بده دفشات عندنا بالبلد.
1: بده
0: دفشات الاقتصاد عندنا بالبلد.
1: طب شوفوا لنا دفشة.
0: بالدفشة من عندك بدها تيجي، من عندي مش انت بدك تدرس اقتصاد وتدفشنا.

0: هيك شكرا على
1: يسعد صباحك. مستمعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد بترك أنا موضوع أنس هذا بدنا نتجاوزه يا سارة. ماشي خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأخير وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: مبارك النجاح في التوجيه. تتقدم أسرة مركز السليزيان للتدريب المهني بأجمل التبريكات للناجحين والناجحات، وتتمنى لكم دوام التقدم والازدهار. خطوتكم القادمة هي الأهم، ومع مركز السليزيان أنتم في الطريق الأسرع نحو سوق العمل بالمهارات المطلوبة. هدية نجاحك بتنتظرك. سجل من طلاب الثانوية العامة حتى تاريخ 30/7 واحصل على خصم 10% من قيمة رسوم التسجيل.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
4: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل،

يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. أتمنى لكم نهار سعيد وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في ظل الإغلاقات المكثفة والتحذيرات على الطرق مستمعينا ومتابعينا لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالك، دوار طقوع تفتيش للخارج، مراح رباح سالك، كرمة سالكة، رأس الجورة مغلقة، النشاش مغلق، زيف مغلقة، جسر بيت كاحل سالك، وفرش الهوى مغلق للخارج للداخل سالك، الفوار مغلقة، ترقومية المصانع تفتيش للخارج، بيت صحور مغلق والفحص مغلق، المنشية مغلقة، جورة الشمعة مغلقة، سعير مغلق، وبوابة النبي يونس أيضا مغلقة. إلى محافظات أو منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة عطارة البلد سالكة مع تواجد مستوطن يرجى الحذر، مرة أخرى بوابة عطارة البلد سالكة مع تواجد لمستوطن يرجى الحذر، بوابة روابي تفتيش، الجلزون أزمة، حاجز عين سينيا تفتيش وأزمة خانقة للخارج، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، بوابة النبي صالح أزمة بدون تفتيش، وسنجل مغلقة، وأيضا بوابة ترمس عي مغلقة، عبود سالك، بوابة دير أبو مشعل سالكة، نعلين سالكة، كفر عقب سالك، حاجز قلندية أزمة خانقة للخارج، دوار الرام أزمة خانقة للخارج، جبع تفتيش وأزمة بالاتجاهين، حزمة سالكة، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، مفترق عناتة سالك، لزعيم سالك، العزرية سالك، دوار مخماس سالك، الطيبة تفتيش، كافة مداخل أريحة سالكة. وإلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي مغلق، بركين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، حوارة مغلقة، زعترة مغلقة باتجاه يتصار، يتصار مغلق، بورين مغلق، المربعة مغلقة، وبوابة دير شرف مغلق، دير شرف البلد أزمة، عقربة مغلقة، الساوية مغلق، قبلان مغلق، سرة مغلق، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، بيت فوريك مغلق، وطريق 17 سالك، عورتة مغلق، مدخل قلقيلية سالك، وواد قانا أزمة للخارج، الفندق سالك، طريق البذان سالك، وبوابة النبي الياس مغلقة، وعين شبلي أزمة وتفتيش. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. طريق السلامة لكم جميعا. في إطار فعاليات أسبوع المغتربين، تستعد مدينة بيت صحور لاحتضان مهرجان ليالي بيت صحور الذي يجسد روح الانتماء ويجمع بين التراث والثقافة والعمل المجتمعي بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية التي تسهم في إنجاح هذا الحدث. ومن بين هذه المؤسسات تشارك جمعية وساطة للعمل الشبابي التي تكرس جهودها لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع. للحديث عن هذه المشاركة وأهميتها، يسعدنا أن نستضيف دكتورة ناتالي الطويل، رئيس مجلس إدارة جمعية وساطة للعمل الشبابي. يسعد صباحك دكتورة ناتالي، أهلا ومرحبا.
1: صباح الورد لك ولكل مستمعين راديو بيت لحم، يا هلا.
0: أهلا بك. بداية، حديثينا عن جمعية وساطة للعمل الشبابي ورسالتها الأساسية، تفضلي.
1: جمعية وساطة العمل الشبابي هي جمعية تشكلت من 2012، والهدف الرئيسي كما ذكرتي حضرتك هو تنمية قدرات الشباب وتعريفهم أيضا بتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم. نعمل بعدة مجالات، كان بالبداية توثيق التراث الشفوي من خلال زيادة قدرات الشباب على مهارات التوثيق وآلياتها من خلال الكتابة الإبداعية، من خلال التصوير، عمل مقابلات مع كبار السن، وبالفعل صدر لنا كتاب العام الماضي اسمه حكاية مكان، عملنا على توثيق العديد من الروايات اللي كانت في البلدة القديمة في بيت سحور. أيضا نعمل على مهرجانات طوال العام في البلدة القديمة بالتعاون دائما مع بلدية بيت سحور، اللي هي دائما تقدم كل الدعم والتسيير الممكن لكل فعاليات المؤسسة. أيضا المؤسسة من أهم الأعمال واللي أنا بفتخر فيها حقيقة هو الملتقى الثقافي فنجان وكتاب، ملتقى تطوعي شبابي ثقافي يوجد في متحف ويوجد في أيضا مكتبة عامة، يمكن لكل فئات المجتمع أنها تستفيد من هذا المكان الرائع اللي هو تقريبا مبنى قديم تم ترميمه من قبل البلدية عمره 120 عام. فدائما نحتضن كل الأنشطة الثقافية والدورات وورشات العمل.
0: نعم، ما الذي دفع جمعية وساطة للعمل الشبابي إلى المشاركة في تنظيم فعاليات أسبوع المغتربين ومهرجان ليالي بيت سحور؟
1: بداية حبنا لبيت سحور هو الدافع، لأنه المؤسسة هي مؤسسة تطوعية يعني بشكل بحت. فكان بالتنسيق مع بلدية بيت سحور وأيضا معنا شركاء نفتخر دائما بهم، كشافة الرعاة في بيت سحور في فرقة باقون، عملنا على تنظيم هذا الأسبوع اللي هو الأول، يعني الأول مرة يقام في بيت سحور، وهو من 22 ل 28 8. الدافع الأساسي يعني العودة إلى سؤالك كان أن نحاول نشبك المغترب بالبلدة من خلال مجموعة من الأنشطة المختلفة، بحيث نعمل على نوع من التشبيك واستمرار العلاقات. بهمنا أيضا فئة الشباب كما تعلمي، يعني
0: اسمحي لي في موضوع الشباب، ماذا يضيف هذا المهرجان للشباب وللمجتمع المحلي في بيت سحور، وكيف تسهم هذه الفعاليات في تعزيز انتماء الشباب لمدينتهم وتراثهم؟
1: أكيد، أولا الفئة الرئيسية كانت في تنظيم هذا الأسبوع هي من فئة الشباب، وكان في أنشطة مختلفة على مدار هذا الأسبوع هم ساهموا في ترتيبها وتنفيذها وأيضا متابعتها. اليوم المهرجان أيضا فئة كبيرة من الفنانين الموسيقيين، عروض مختلفة. تركيزنا الأساسي كان على مواهب بيت سحور، فنانينها ومبدعينها، حتى نقدر نظهرهم للمغتربين وللمجتمع وللمحيط كامل. لأنه راديو بيت لحم أيضا مشكور، وهم من الشركاء معنا، سيقوم ببث هاي الفعالية مباشرة على الهواء، ورح يكون للعالم كله مغتربين بيت سحور في كل مكان في العالم ممكن يشوفوا هذا المهرجان.
0: نعم، أبرز الأنشطة أو الفقرات التي تشارك الجمعية في تقديمها خلال المهرجان؟
1: الجمعية إحنا نعمل على تنظيم السوق وتنظيم الفعالية بفقراته المختلفة، طبعاً فقرات متنوعة وبتشمل كل فئات المجتمع. في عنا كمان جمعيات وفرق نفتخر بها جدا، جمعية تنمية الأسرة، نادي المسنين، مركز الواحة لذوي الإعاقة مشارك. معظم الحرفيين البلد أيضا سيكون هناك سوق مرافق لهذا المهرجان، فرقة باقون، مصممات الزي التراثي اللي احنا بنفتخر فيهم أيضا، خولة طويل وهايدي حنونة وفاتنة خير موجودين لعروض أزياء تراثية، وأيضا فقرات غنائية مختلفة أيضا.
0: نعم دكتورة ناتالي، كيف ترين أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات الوطنية والثقافية؟
1: أهم شيء إشراك المؤسسات. المؤسسات ونظمنا قبل يومين تقريبا كان في لقاء ورشة عمل بين كل مؤسسات المدينة والمغتربين، بحيث كل مؤسسة عرضت طبيعة عملها وأهدافها واحتياجاتها، ونطمح الخطوة القادمة. يعني من أهم توصيات الورشة كانت إنه إحنا آليات التكبيك وآليات الدعم لهاي المؤسسات اللي انت بتعرف قديش الظروف الصعبة اللي عم بتعاني منها فلسطين في الوقت الحالي، فقديش مهم دعم المغتربين لهاي المؤسسات لاستمرارها وصمودها وإنها تستمر في تقديم خدماتها.
0: نعم، يحمل أسبوع المغتربين رسالة تواصل مع أبناء فلسطين في الخارج، كيف يمكن لمثل هذه الفعاليات أن تعزز هذا التواصل؟
1: برأيي هاي من أهم الفعاليات اللي ممكن إنها تعزز التواصل، لأنه كل شخص قضى هذا الأسبوع في بيت سحور بأنشطة مختلفة وفعاليات مختلفة، يعني كل أمل إنه هو سيعود إلى بلد الاغتراب وهو يحمل ذكريات ويحمل مشاعر إيجابية عن هاي البلد، وبالتالي نطمح في المستقبل إن شاء الله إنه يتم تكرار هاي التجربة على الأقل خلال سنتين، إنه نقدر نستقبل عدد كبير من مغتربين البلدة من حول العالم إنهم يجوا، لأنه كما تعرفي يعني المغترب جاي بده يشتري وبده يتسوق وبده يعني يرفع عن نفسه، وبالتالي هاي قد تكون خطوة لإنعاش يعني حتى هاي البلدة ماليا من خلال استخدام المرافق من فنادق ومطاعم وغيره.
0: نعم، يعني هذه الفعاليات تعمل على إنعاش الاقتصاد في البلد، وأيضا هي تشجيع للمغتربين للعودة إلى البلد. دعيني أعود إلى عمل الجمعية، أبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعية في تنفيذ برامجها الشبابية؟
1: أكيد أبرز التحديات هي طبعا التحديات المالية. الجمعية مليئة بالخبرات، أعضاء الجمعية ومتطوعينها، أيضا إحنا مشبكين مع عدد من الجامعات في محافظة بيت لحم لاستقبال المتطوعين من طرفهم، فدائما بس نفتقر إلى نوعا ما إلى الدعم المالي حتى نقدر نقوم في كل الأنشطة.
0: نعم، أخيرا دكتورة، ما الرسالة التي توجهينها لأهالي بيت سحور وللمغتربين للمشاركة في فعاليات ليالي بيت سحور؟ تفضلي.
1: أدعوهم في البداية إلى التواجد إن شاء الله اليوم في بلدية بيت سحور. الانطلاق سيكون إلى بوابة السوق الساعة 5 مساء، ونتمنى أنه المهرجان يكون أو يلاقي حضور ويستمتعوا فيه، والدعوة أكيد مش فقط لبيت سحور بل محافظة بيت لحم. أهلا وسهلا، ونتمنى حضور الجميع ومشاركتهم في هاي الأمسيات اللي هي رح تمتد على مدار يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة ناتالي الطويل، رئيس مجلس إدارة جمعية وساطة للعمل الشبابي. شكرا جزيلا، تحياتي، سعد هالصباح. شكرا.
1: الصباح الورد. شكرا جزيلا.

مستمعينا ومتابعينا، بعرف تأخرت، أصبح على جميع اللي بيصبحوا علينا سواء عبر البث المباشر أو عبر رسائل الواتساب، رح أقرأهم سريعا قبل ما أنهي البرنامج. خلينا نصبح عبر البث المباشر. أم المعتزرة دايدة، صباح الخير. أم ماجد، صباح الخير. عز الدين زيتون، يسعد هالصباح. أم المعتزرة دايدة، ببارك لبنت بنتي بالتخرج من جامعة بيرزيت، مهندسة، صباح الخير وألف مبروك لإلك ولإلها، وإن شاء الله كل التوفيق. نادية، صباح الخير. أم ليث، يسعد صباحك يا أم ليث. وأحمد دياب ملا، شكرا على المتابعة الدائمة. خلينا نروح لرسائل الواتساب سريعا، اليوم كان البرنامج مضغوط مليان ملفات، وأكيد بدكم تتحملوني شوي. نروح لرسالة صباح الخير لراديو بيت لحم 2000، صباح الخير للأستاذة سارة، ومنصبح على شباب الطيبة أبو ياسر وقصي عوينة، من المعلم أبو داود والمعلم عجعج، يسعد صباحكم، صباح كل عمالنا عمال الورش، يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. كمان نروح لرسالة صديقة هالبرنامج ندى الشمالي، يسعد صباحك وأوقاتك، بس ممكن أعرف طريق الخليل شو وضعها؟ فاتحة وفي مواصلات. قبل قليل بتوقع أنه سمعت التحديثات، أنا قرأت الرسالة يا ندى، وبناء عليها وبناء على طلب الجميع قرأت آخر التحديثات، تحديثات الطرق على ما يبدو إغلاقات مكثفة وتحذيرات. خلينا نروح لرسالة صديقة البرنامج علا خلاوي، يسعد صباحك يا علا، بتمنى لك نهار سعيد. كمان أم محمد من جبل المكبر، يسعد صباحك يا أم محمد، والحمد لله على سلامة ابنك، وألف مبروك لطالبتكم طالبة التوجيه، النجاح والتفوق. كمان نروح لأم محمد فروخ من طقوع، يسعد صباحك، أقرأ رسالة، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، بدي أهني بنت أخوي بنجاحها، ألف مبروك لإلها، مبروك لكل طلابنا طلاب التوجيهي، لكل الطلاب اللي نجحوا، وكل التوفيق لهم. كمان خلينا نروح لآخر رسالة بشكل سريع، أبو حمزة، صباح الخير لإلك يا أبو حمزة، تحياتي الصباحية لكم جميعا، بتمنى لكم نهار سعيد، بتمنى النهار يحمل الخير للجميع. أبو أسامة عبر البث المباشر، صباح الخير، تحياتي لكم جميعا مستمعينا. وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. وأنا صار لازم أودعكم، نسمع مقطع صغير، يلا.

0: مختار لازم ودعكم مستمعينا، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم. كنت معكم أنا سارة رزق، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، ونتمنى السلامة لكم جميعا. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شهدت مختلف محافظات الضفة الغربية اليوم موجة اعتداءات واسعة ومكثفة شنها المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال، استهدفت المواطنين والمساجد والمنازل والمركبات، وأحرقت مجموعات المستوطنين مسجدين، الأول في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما هاجموا مسجدا في قرية كور جنوب مدينة طول كرم. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من بلدة قصرى جنوب نابلس وأضرموا النار في مسجد الرحمة وهو قيد الإنشاء، ما أدى إلى احتراق أخشاب وأدوات في الموقع. وفي بيت فوريك أكدت مصادر أمنية أن مستوطنين هاجموا حي الضباط وأضرموا النار في منزل المواطن عبادة مليطات، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه قبل أن تتم السيطرة على الحريق. وأضافت المصادر أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام والثأر من العرب. إلى ذلك، هاجم المستوطنون في ساعات فجر هذا اليوم بلدة كفر مالك شرق رام الله وأضرموا النار في معدات ثقيلة. وذكرت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا مصنعا لقص الحجارة في منطقة عين سامية شرق البلدة واعتدوا على العاملين فيه، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود مختلفة، فيما أحرق المستوطنون معدات ثقيلة قبل انسحابه من المكان.
2: قالوا علينا اليوم الساعة 3 تقريبا 3 وربع دخلوا فوق 20 مستوطن على جسارة عين سامية. طبعا دخلوا يعني مستنفرين، بدهم يقتلوا، بدهم بلشوا يحرقوا في الجسارة جميعها، حركوها وهجموا معي شاب صاحبي، هجموا علينا، بلشوا معهم غاز وعصي وفي الموت. طبعا احنا ملصنا منهم في الموت، يعني مش بدهم يقتلونا، بس في شباب من الجبل من فوق صاروا يكشفوا عليهم وصيحوا عليهم، هم اللي فتشوا عننا يعني، ولا آخر إشي يعني خلص إن حياة يعني، ولا هم جايين مش بس يحرقوا، جايين يقتلونا يعني.
1: إلى ذلك، خطت قوات الاحتلال الإسرائيلي شعارات عنصرية على جدران منزلين في بلدة الخضر ومخيم عايدة في محافظة بيت لحم. هذا وأقام مستوطنون صباح اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح إن مجموعة من المستوطنين داهموا منطقة وادي الزيتون جنوبي البلدة ونصبوا خياما فيها، علما أن مساحة المنطقة تبلغ 4000 دنم. ولفت إلى أن المستوطنين أقاموا مؤخرا بؤرا استيطانية في مناطق جبل الرأس وبين بلدتي أم صفا وجيبيا وبالقرب من دير السودان المجاورة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 24 مواطنا من محافظة نابلس وأخذت قياسات منزلين في بلدة تل تمهيدا لهدمهما. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن جبات عسكرية اقتحمت أحياء عدة في مدينة نابلس ومخيمي عسكر الجديد والقديم ومنطقة البلد، إضافة لعدة قرى في المحافظة، وداهمت عددا كبيرا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وتركزت الاعتقالات في بلدة تل حيث اعتقل جيش الاحتلال 12 مواطنا، في حين أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قياسات منزل الشهيد فاروق رمضان في البلدة تمهيدا لهدمه وأغلقته ومنعت العائلة من دخوله، كما طالت الإجراءات مسح منزل آخر لفلسطيني يزعم جيش الاحتلال أنه شارك في عملية إطلاق النار في تل يوم الجمعة والتي أدت لمقتل ضابط وجندي إسرائيليين، وزعم أن هذا الشاب انتزع سلاحا خلال الحدث، حيث اعتقله جيش الاحتلال لاحقا في عملية نفذتها وحدة دفدفان الخاصة في مدينة نابلس. قدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار شامل، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية. وأضافت المصادر الأمنية في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية أن الزيادة الحادة في أعداد البؤر الاستيطانية والمزارع في الضفة أدت إلى اندلاع مواجهات يومية بين المستوطنين والفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية قد تشعل المنطقة. وأعلن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش مواصلة بناء مزارع ومستوطنات، مشيرا إلى أنهم قرروا بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة عيلي وتوسعتها بثلاثة أضعاف. أفادت القناة الرابعة عشرة العبرية بأن اجتماع الحكومة والكابينة الإسرائيلي نقل إلى منشأة محصنة تحت الأرض، وذلك على خلفية التوتر الأمني في المواجهة مع إيران. هذا وقدرت إسرائيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكثف الهجمات على إيران خلال الليلة بين الجمعة والسبت، إلا أنه مع مرور الساعات تبين أنه قرر التريث ومنح طهران فرصة إضافية. في السياق، تشهد منطقة الخليج هدوءا حذرا في ظل توقف الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران وسط مؤشرات على إحراز تقدم في المسار التفاوضي. ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين أن الرئيس الأمريكي أمر الجيش بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران، منهيا بذلك سلسلة هجمات يومية استمرت أسبوعين. إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: أنتم في الطريق الأسرع نحو سوق العمل بالمهارات المطلوبة. هدية نجاحك بتنتظرك. سجل من طلاب الثانوية العامة حتى تاريخ 30/7 واحصل على خصم 10% من قيمة رسوم التسجيل.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً عند المدخل الرئيس للريف الغربي في محافظة بيت لحم، ما أعاق حركة تنقل المواطنين. أفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة أسفل الجسر القريبة من منطقة عقبة حسن المؤدية إلى نحلين وبتير وحسان وواد فوكين، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم، ما تسبب في أزمة خانقة في المكان. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت في مناطق الكركفة ودوار نيسان دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات. هذا ودمر مستوطنون اليوم شبكة مياه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، كما هاجم المستوطنون المواطنين الذين حاولوا إصلاحها بإلقاء قنابل الصوت باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. يأتي ذلك بينما شن مستوطنون فجر اليوم سلسلة اعتداءات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، تخللها إحراق مسجدين في نابلس وطول كرم واستهداف منشآت ومركبات وممتلكات فلسطينية في عدة محافظات. ففي محافظة نابلس أضرم مستوطنون النار فجر اليوم في مسجد الرحمة ببلدة قصرة جنوب المحافظة عقب اقتحام البلدة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المسجد تتضمن تهديدات بالانتقام، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منه. كما حاول مستوطنون إحراق منزل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بعد مهاجمة البلدة وكتابة شعارات عنصرية على الجدران، إلا أن لجان الحراسة والأهالي تمكنوا من التصدي لهم وإجبارهم على الانسحاب. وفي محافظة طول كرم اقتحم مستوطنون قرية كور جنوبي المدينة وأحرقوا مسجد القرية قبل أن يخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام على جدرانه. أما في رام الله فقد هاجم مستوطنون كسارة عين سامية الواقع على طريق الخلايا الجنوب المغير وأحرقوا عددا من الآليات العاملة في الموقع، كما اعتدوا بالضرب على حراس المكان ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
2: قالوا علينا اليوم الساعة 3 تقريبا 3 وربع دخلوا فوق العشرين مستوطن على جسارة عين سامية. طبعا دخلوا يعني مستنفرين، بدهم يقتلوا، بدهم بلشوا يحرقوا في الجسارة، في الجسارة جميعها حركوها، وهجموا معي شاب صاحبي، هجموا علينا، بلشوا معهم غاز وعصي وفي الموت. طبعا احنا ملصنا منهم في الموت، يعني مش بدهم مش يقتلونا، بدهم يقتلونا، بس في شباب من الجبل من فوق صاروا يكشفوا عليهم وصيحوا عليهم، هم اللي فتشوا عننا يعني، ولا آخر إشي يعني خلص إن حياة يعني، ولا هم جايين مش بس يحرقوا، جايين يقتلونا.
1: كما هاجم مستوطنون قرية بيتلو وأحرقوا عددا من مركبات المواطنين. وفي محافظة قلقيل اعترض مستوطنون مركبة إسعاف كانت تنقل حالة مرضية قرب مستوطنة كارني شمرون وأجبروها على العودة، فيما رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب مستوطنة ميتسابي ريح جنوب غرب أريحة. أقام مستوطنون صباح اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله. إلى ذلك أيضا أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديرستيا شمال محافظة سلفيت. ووفق بيان لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري تصاعدا في انتهاكات المستوطنين تمثل بإقامة بؤر استيطانية جديدة، حيث أقام المستوطنون 42 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، ومنها 4 بؤر أقيمت في المناطق المصنفة باء. تواصل قوات الاحتلال عرقلة عمل الطواقم الطبية من خلال تجديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمحافظة نابلس. وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد إن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل طواقم الإسعاف عبر تجديد الإجراءات على الحواجز العسكرية، الأمر الذي يعيق حركة مركبات الإسعاف ويؤخر وصولها إلى المرضى والمصابين. وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في محافظة نابلس طالت 24 مواطنا، 12 منهم من بلدة تل. وفي تل أغلق جيش الاحتلال فجر اليوم منزل الشهيد فاروق رمضان منفذ إطلاق النار في قرية تل جنوب غرب نابلس يوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل ضابط وجندي، تمهيدا لهدمه بعد تنفيذ عمليات تفتيش ومسح بداخله. كما شملت الإجراءات مسح منزل آخر لفلسطيني يزعم جيش الاحتلال مشاركته في انتزاع السلاح، والذي اعتقله لاحقا خلال عملية نفذتها وحدة دفدفان الخاصة في مدينة نابلس. وتقدر مصادر أمنية إسرائيلية أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار شامل، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية. ختاما مستمعين، بحالة الطقس المتوقع يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: سمع علي صوت مرو قولي كده يا مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتك قاعد قدامي لابسه اخضر فستان

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب عدد من المواطنين بحالات حرجة إثر قصف طائرات الاحتلال مركبة في منطقة البركة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة قبل قليل، وكانت مصادر طبية أفادت باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين منذ صباح اليوم في قصف للاحتلال على عدد من المناطق في قطاع غزة. وذكرت المصادر أن مواطنين استشهدا، أحدهما متأثرا بجروحه، وأصيب آخرون جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنا أن هناك تحسنا تدريجيا متوقعا في كميات الوقود الموردة إلى السوق خلال الأيام المقبلة في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الراهنة، وأوضح أنه من المتوقع وصول نحو 3 ملايين لتر اليوم الأحد إلى المحطات في الضفة الغربية، على أن ترتفع التوريدات تدريجيا لتصل إلى نحو 3.5 مليون لتر يوميا حتى يوم الخميس، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة. وأشار إلى أن وزير المالية اصطفان سلامة تعهد بزيادة الكميات بشكل تدريجي مع توقعات بانفراج الأزمة خلال أسبوع، لافتا إلى أن الأيام من الاثنين وحتى الخميس قد تشهد تحسنا ملموسا في توفر الوقود. وأكد في تصريحات أن الأولوية حاليا تتمثل في تلبية احتياجات السوق ومنع إغلاق المحطات، مشددا على أن استمرار إغلاق المحطات ينعكس سلبا على المواطنين وعلى أصحاب المحطات على حد سواء في ظل التكاليف التشغيلية المرتفعة التي يتحملها أصحابها سواء عملت المحطات أو توقفت. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 8 مواطنين من قرية حسان غرب بيت لحم بعد هجوم شنه أحد المستوطنين عليهم أثناء وجودهم في أرضهم الزراعية. إلى ذلك دمر مستوطنون اليوم شبكة مياه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وهاجموا المواطنين الذين حاولوا إصلاحها بإلقاء قنابل الصوت باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيس للريف الغربي في محافظة بيت لحم، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين. وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة أسفل الجسر القريبة من منطقة عقبة حسنة المؤدية إلى بلدات بتير ونحالين وحسان وواد فوكين، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا قيد الإنشاء في قرية جلبون شرق جنين، وأفاد رئيس المجلس القروي عوني أبو الرب بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل يعود للمواطن خالد أبو الرب جنوب غرب القرية، وتبلغ مساحته نحو 150 مترا مربعا بحجة البناء دون ترخيص. في سياق قريب، أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديرستيا شمال محافظة سلفيت، كما أقام مستوطنون آخرون صباحا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله. شن مستوطنون فجر اليوم سلسلة اعتداءات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، تخللها إحراق مسجدين في نابلس وطول كرم واستهداف منشآت ومركبات وممتلكات في عدة محافظات. وأضرم مستوطنون النار في مسجد الرحمة ببلدة قصرة جنوب نابلس عقب اقتحام البلدة، كما خطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المسجد تتضمن تهديدات بالانتقام. وحاول مستوطنون إحراق منزل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بعد مهاجمة البلدة وكتابة شعارات عنصرية على الجدران، إلا أن لجان الحراسة والأهالي تمكنوا من التصدي لهم وإجبارهم على الانسحاب. وفي طول كرم اقتحم مستوطنون قرية كور جنوب المدينة وأحرقوا مسجد القرية قبل أن يخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام. أما في رام الله فهاجم المستوطنون كسارة عين سامية الواقع على طريق الخلايا الجنوب المغير وأحرقوا عددا من الآليات العاملة في الموقع واعتدوا بالضرب على حراس المكان ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
2: قالوا علينا اليوم الساعة 3 تقريبا 3 وربع دخلوا فوق العشرين مستوطن على كسارة عين سامية. طبعا دخلوا يعني مستنفرين بدهم يقتلوا بدهم بلشوا يحرقوا في الكسارة جميعها حركوها. وهجم معي شاب صاحبي هجم علينا بلشوا معهم غاز وعصي وفي الموت. طبعا احنا ملصنا منهم في الموت يعني مش بدهمش يقتلونا بدهم يقتلونا. بس في شباب من الجبل من فوق صاروا يكشفوا عليهم وصيحوا عليهم هم اللي فتشوا عننا يعني ولا اخر اشي يعني خلص ان حياة يعني ولا هم جايين مش بس يحرقوا جايين يقتلونا يعني.
1: أما في منطقة قلقيليا فقد هاجم المستوطنون واعترضوا مركبة إسعاف كانت تنقل حالة مرضية قرب مستوطنة كارني شمرون وأجبروها على العودة، فيما هاجم المستوطنون قرية بيتيلو وأحرقوا عددا من مركبات الفلسطينيين. وفي منطقة أو قرب مستوطنة ميسافية ريحو جنوب غرب ريحة رشق المستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب المستوطنة. تواصل قوات الاحتلال عرقلة عمل الطواقم الطبية من خلال تجديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 24 مواطنا من محافظة نابلس، 12 منهم من بلدة تيل التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها وحصارها. كما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد فاروق رمضان منفذ إطلاق النار في قرية تل يوم الجمعة والتي أسفرت عن مقتل ضابط وجندي تمهيدا لهدمه بعد تنفيذ عملية تفتيش ومسح بداخله. وشملت الإجراءات مسح منزل آخر يزعم جيش الاحتلال أن صاحبه شارك في انتزاع السلاح في تل والذي أعلن اعتقاله لاحقا خلال عملية نفذتها وحدة دفدفان الخاصة في نابلس. وقدرت مصادر أمنية إسرائيلية أن سلسلة الأحداث الأخيرة في الضفة قد تشعل الأوضاع وتؤدي إلى انفجار شامل، مشيرة إلى أن الجيش يستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
4: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسؤول الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة مع أحد مساعديه بقصف مركبته بثلاثة صواريخ جنوب دير البلح وسط القطاع ظهر اليوم. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل الداوي برفقة مرافقه الرائد رامز أبو زريق جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كان يستقلانها في مدينة دير البلح. وصباح اليوم استشهد مواطن برصاص الاحتلال بمنطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. زميل الصحفي من غزة إسلام بدر متحدثا عن الاغتيال.
1: شهدان وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل وتم التعرف على جثمانهما، والمعلومات المتوفرة الآن لدينا أنهما عناصر في وزارة الداخلية الفلسطينية، أحدهما مسؤول لجهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية اغتيال إسرائيلية جديدة لعناصر حكومية يتبعون لوزارة الداخلية الفلسطينية، مع التذكير أن الجيش الإسرائيلي يوم أمس ووفقا لإعلان وزارة الداخلية اغتال محافظ شرطة شمال قطاع غزة عبد الناصر المقادمة يوم أمس بالتحديد. وبالتالي إسرائيل مستمرة في سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر يتبعون لوزارة الداخلية الفلسطينية. وفق المعطيات التي تعلنها الوزارة فإنه حتى يوم أمس إسرائيل اغتالت 53 عنصرا منذ وقف إطلاق النار، منتمين لأجهزة الشرطة، الأمن الداخلي وغير ذلك من إدارات وزارة الداخلية الفلسطينية.
0: أدان مجلس الإفتاء الأعلى إحراق مستوطنين مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس ومسجد آخر في قرية كور جنوب طول كرم وكتابة شعارات تحريضية عنصرية على جدرانهما. وأشن المستوطنون فجر اليوم سلسلة اعتداءات واسعة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها إحراق المسجدين في نابلس وطول كرم ومحاولة إحراق منزل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بعد مهاجمة البلدة، غير أن لجان الحراسة والأهالي تمكنوا من التصدي لهم وإجبارهم على الانسحاب. وفي رام الله هجم المستوطنون كسارة عين سامية الواقع على طريق الخلايل جنوب المغير وأحرقوا عددا من الآليات العاملة في الموقع واعتدوا بالضرب على حراس المكان ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.
2: علينا اليوم الساعة 3 تقريبا 3 وربع دخل فوق 20 مستوطن على كسارة عين سامية، طبعا دخلوا يعني مستنفرين بدهم يقتلوا بدهم بلشوا يحرقوا في الكسارة جميعها حركوها، وهجم معي شاب صاحبي هجم علينا بلشوا معهم غاز وعصي وفي الموت، طبعا احنا ملصنا منهم في الموت يعني مش بدهمش يقتلونا بدهم يقتلونا، بس في شباب من الجبل من فوق صاروا يكشفوا عليهم وصيحوا عليهم هم اللي فتشوا عننا يعني، ولا اخر اشي يعني خلص ان حياة يعني، ولا هم جايين مش بس يحرقوا جايين يقتلونا يعني.
0: وتتجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى استدعاء قوات احتياط إضافية في الضفة الغربية في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي واتساع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية بعدما امتنعت عن تعزيز قواتها هناك خشية المساس باستعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهة في لبنان مرتبطة بأي تصعيد محتمل في مواجهة إيران. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع تعقده اليوم في موقع محصن وغير معلن في ظل التوترات الأمنية في المنطقة، تعتزم تفويض الجيش باستدعاء ما يصل إلى 240 ألف جندي احتياط عند الحاجة حتى نهاية أيلول سبتمبر المقبل. وبحسب ما أوردت صحيفة هآرتس فإن قيادة الجيش تحذر من أن تعزيز القوات في الضفة قد يفرض تجنيدا إضافيا للاحتياط في وقت تحاول فيه الحفاظ على جاهزيتها للجبهة الشمالية وتجنب زيادة الأعباء على منظومة الاحتياط التي تعاني أصلا من الاستنزاف. أفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان بأن سيدتين اضطرتا إلى وضع مولوديهما داخل مركبتين بعد تعذر وصولهما إلى المستشفيات نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس. ومنذ صباح اليوم تواصل قوات الاحتلال إعاقة عمل طواقم الإسعاف عبر تجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، الأمر الذي يعيق حركة مركبات الإسعاف ويؤخر وصولها إلى المرضى والمصابين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 8 مواطنين من قرية حسان غرب بيت لحم بعد هجوم شنه أحد المستوطنين عليهم أثناء وجودهم في أرضهم الزراعية. إلى ذلك دمر مستوطنون اليوم شبكة مياه في قرية المنيا جنوب الشرق بيت لحم. في سياق ذي الصلة، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية جلبون شرق جنين، في حين قام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديرستيا شمال محافظة سلفيت، وبؤرة أخرى أقيمت على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 24 مواطنا في محافظة نابلس، 12 منهم في بلدة تل. وأغلق جيش الاحتلال منزل الشهيد فاروق رمضان الذي يتهمه بتنفيذ إطلاق النار في قرية تل يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ضابط وجندي تمهيدا لهدمه، كما شملت الإجراءات مسح منزل آخر لشاب يزعم جيش الاحتلال أنه شارك في انتزاع السلاح والذي اعتقله لاحقا خلال عملية نفذتها قوات من وحدة دفدفان الخاصة في مدينة نابلس. قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنا إن هناك تحسنا تدريجيا متوقعا في كميات الوقود الموردة إلى السوق في الأيام المقبلة في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الراهنة. وأوضح سراحنا أنه من المتوقع وصول نحو 3 ملايين لتر اليوم إلى المحطات في الضفة، على أن ترتفع التوريدات تدريجيا لتصل إلى نحو 3.5 مليون لتر يوميا حتى يوم الخميس، بما يسهم في التخفيف من الأزمة. وأشار إلى أن وزير المالية ستيفان سلامة تعهد بزيادة الكميات بشكل تدريجي مع توقعات بانفراج الأزمة خلال أسبوع، لافتا إلى أن الأيام من الاثنين وحتى الخميس قد تشهد تحسنا ملموسا في توفر الوقود. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو غدا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها سنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

كل الدنيا إلا عنك حبايبي وانت جنبي، بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اغتالت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسؤول الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة مع أحد مساعديه بقصف مركبته بثلاثة صواريخ جنوب دير البلح وسط القطاع ظهر اليوم. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة اغتيال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل الداوي برفقة مرافقه الرائد رامز أبو زريق جراء قصف من طائرات الاحتلال لمركبة كان يستقلانها في مدينة دير البلح. وصباح اليوم استشهد مواطن برصاص الاحتلال بمنطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. زميل الصحفي من غزة إسلام بدر متحدثا عن الاغتيال.
2: شهيدان وصلا إلى مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل وتم التعرف على جثمانهما، والمعلومات المتوفرة الآن لدينا أنهما عناصر في وزارة الداخلية الفلسطينية، أحدهما مسؤول لجهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية اغتيال إسرائيلية جديدة لعناصر حكومية يتبعون لوزارة الداخلية الفلسطينية، مع التذكير أن الجيش الإسرائيلي يوم أمس ووفقا لإعلان وزارة الداخلية اغتال محافظ شرطة شمال قطاع غزة عبد الناصر المقادمة يوم أمس بالتحديد. وبالتالي إسرائيل مستمرة في سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر يتبعون لوزارة الداخلية الفلسطينية. وفق المعطيات التي تعلنها الوزارة فإنه حتى يوم أمس إسرائيل اغتالت 53 عنصرا منذ وقف إطلاق النار، منتمين لأجهزة الشرطة، الأمن الداخلي وغير ذلك من إدارات وزارة الداخلية الفلسطينية.
1: أدان مجلس الإفتاء الأعلى إحراق مستوطنين مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس ومسجد آخر في قرية كور جنوب طول كرم وكتابة شعارات تحريضية عنصرية على جدرانهما. وشن المستوطنون فجر اليوم سلسلة اعتداءات واسعة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها إحراق المسجدين في نابلس وطول كرم ومحاولة إحراق منزل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بعد مهاجمة البلدة، غير أن لجان الحراسة والأهالي تمكنوا من التصدي لهم وإجبارهم على الانسحاب. وفي رام الله هاجم المستوطنون كسارة عين سامية الواقع على طريق الخلايل جنوب المغير وأحرقوا عددا من الآليات العاملة في الموقع واعتدوا بالضرب على حراس المكان ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.
3: اليوم الساعة 3 تقريبا 3 وربع دخلوا فوق الأشي المستوطن على كسارة عين سامية، طبعا دخلوا يعني مستنفرين بدهم يقتلوا بدهم بلشوا يحرقوا في الكساره جميعها حرقوها، وهجموا معي شاب صاحبي هجموا علينا بلشوا معهم غاز وعصي وفي الموت، طبعا احنا ملصنا منهم في الموت يعني مش بدهم مش يقتلونا بدهم يقتلونا، بس في شباب من الجبل من فوق صاروا يكشفوا عليهم وصيحوا عليهم هم اللي فتشوا عننا يعني، ولا آخر إشي يعني خلص إن حياة يعني، ولا هم جايين مش بس يحرقوا جايين يقتلونا يعني.
1: وتتجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى استدعاء قوات احتياط إضافية في الضفة الغربية في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي واتساع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية بعدما امتنعت عن تعزيز قواتها هناك خشية المساس باستعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهة في لبنان مرتبطة بأي تصعيد محتمل في مواجهة إيران. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع تعقده اليوم في موقع محصن وغير معلن في ظل التوترات الأمنية في المنطقة، تعتزم تفويض الجيش باستدعاء ما يصل إلى 240 ألف جندي احتياط عند الحاجة حتى نهاية أيلول سبتمبر المقبل. وبحسب ما أوردت صحيفة هآرتس فإن قيادة الجيش تحذر من أن تعزيز القوات في الضفة قد يفرض تجنيدا إضافيا للاحتياط في وقت تحاول فيه الحفاظ على جاهزيتها للجبهة الشمالية وتجنب زيادة الأعباء على منظومة الاحتياط التي تعاني أصلا من الاستنزاف. أفادت منظمة أطباء لحقوق الإنسان بأن سيدتين اضطرتا إلى وضع مولوديهما داخل مركبتين بعد تعذر وصولهما إلى المستشفيات نتيجة إغلاق قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس. ومنذ صباح اليوم تواصل قوات الاحتلال إعاقة عمل طواقم الإسعاف عبر تجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، الأمر الذي يعيق حركة مركبات الإسعاف ويؤخر وصولها إلى المرضى والمصابين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 8 مواطنين من قرية حسان غرب بيت لحم بعد هجوم شنه أحد المستوطنين عليهم أثناء وجودهم في أرضهم الزراعية. إلى ذلك دمر مستوطنون اليوم شبكة مياه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. في سياق ذي صلة، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في قرية جلبون شرق جنين، في حين قام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديرستيا شمال محافظة سلفيت، وبؤرة أخرى أقيمت على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 24 مواطنا في محافظة نابلس، 12 منهم في بلدة تل. وأغلق جيش الاحتلال منزل الشهيد فاروق رمضان الذي يتهمه بتنفيذ إطلاق النار في قرية تل يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ضابط وجندي تمهيدا لهدمه. كما شملت الإجراءات مسح منزل آخر لشاب يزعم جيش الاحتلال أنه شارك في انتزاع السلاح، والذي اعتقله لاحقا خلال عملية نفذتها قوات من وحدة دفدفان الخاصة في مدينة نابلس. قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنا إن هناك تحسنا تدريجيا متوقعا في كميات الوقود الموردة إلى السوق في الأيام المقبلة في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الراهنة. وأوضح سراحنا أنه من المتوقع وصول نحو 3 ملايين لتر اليوم إلى المحطات في الضفة، على أن ترتفع التوريدات تدريجيا لتصل إلى نحو 3.5 مليون لتر يوميا حتى يوم الخميس، بما يسهم في التخفيف من الأزمة. وأشار إلى أن وزير المالية اصطفان سلامة تعهد بزيادة الكميات بشكل تدريجي مع توقعات بانفراج الأزمة خلال أسبوع، لافتا إلى أن الأيام من الاثنين وحتى الخميس قد تشهد تحسنا ملموسا في توفر الوقود. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو غدا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها سنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811، الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: مبارك النجاح في التوجيه. تتقدم أسرة مركز السيليزيان للتدريب المهني بأجمل التبريكات للناجحين والناجحات، وتتمنى لكم دوام التقدم والازدهار. خطوتكم القادمة هي الأهم، ومع مركز السيليزيان أنتم في الطريق الأسرع نحو سوق العمل بالمهارات المطلوبة. هدية نجاحك بتنتظرك. سجل من طلاب الثانوية العامة حتى تاريخ 30/7 واحصل على خصم 10% من قيمة رسوم التسجيل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: مبارك النجاح في التوجيه. تتقدم أسرة مركز السيليزيان للتدريب المهني بأجمل التبريكات للناجحين والناجحات، وتتمنى لكم دوام التقدم والازدهار. خطوتكم القادمة هي الأهم، ومع مركز السيليزيان أنتم في الطريق الأسرع نحو سوق العمل بالمهارات المطلوبة. هدية نجاحك بتنتظرك. سجل من طلاب الثانوية العامة حتى تاريخ 30/7 واحصل على خصم 10%

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مبارك النجاح في التوجيه. تتقدم أسرة مركز السيليزيان للتدريب المهني بأجمل التبريكات للناجحين والناجحات، وتتمنى لكم دوام التقدم والازدهار. خطوتكم القادمة هي الأهم، ومع مركز السيليزيان أنتم في الطريق الأسرع نحو سوق العمل بالمهارات المطلوبة. هدية نجاحك بتنتظرك. سجل من طلاب الثانوية العامة حتى تاريخ 30/7 واحصل على خصم 10% من قيمة رسوم التسجيل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. أنتم تستمعون إلى الأولى في

0: تتقدم أسرة جامعة بيت لحم بأحر التهاني والتبريكات للطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، وتتمنى لكم دوام النجاح والتقدم، وتدعوكم للتسجيل في برامجها المتنوعة لاستكمال مسيرتكم التعليمية. جامعة بيت لحم، طريقكم نحو مستقبل واعد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفائن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، مستوطنون يحرقون مسجدين في نابلس ودولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
2: كوباية صلاة الفجر بيروح المؤذن بده يفتح المسجد، وإذا النار مشتعلة في مدخل المسجد.
1: وحملة اعتقالات واسعة بحق فلسطينيين مع غلق الطرق الرئيسية بين مدن الضفة.
3: حتى الإسعاف يوم أجوا قالوا لنا بس معكم خمس دقائق، إيش خمس دقائق ممنوع.
1: مظاهرات في تونس احتجاجا على الأوضاع السياسية والمعيشية.
4: دعوة مواطنية من أجل استرجاع قيم الجمهورية ومبادئها.
1: قصف الحديدة غربي اليمن يلقي بظلال قاتمة على حياة المواطنين.
5: وأصبحنا مشردين، وأنا أصبحت عاطل، ومعي أولاد تسعة نفر.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في أولى حلقة الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ لقاء من الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصاعدا متسارعا للتطورات الميدانية منذ يوم الجمعة الماضي. فقد أحرق مستوطنون إسرائيليون اليوم مسجدين في مدينتي نابلس وتلكرم شمالي الضفة، في حين شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين وبينهم نساء. وكانت القوات الإسرائيلية قد بدأت حملة اعتقالات واسعة أمس بعد مقتل ما لا يقل عن 4 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في إطلاق نار وقع عندما اقترب مستوطنون مسلحون من قرية فلسطينية جنوب نابلس. كما تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية في أنحاء الضفة الغربية كافة، حيث أغلقت معظم الحواجز العسكرية ومنعت تنقل المواطنين. المزيد مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
6: لليوم الثالث على التوالي تشهد مدن الضفة الغربية حالة من التصعيد، والتي يتخللها هجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي ضد القرى والبلدات الفلسطينية. هذا يأتي عقب عملية يوم الجمعة الماضية أثناء تصدي الأهالي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس لهجوم من المستوطنين على منازل القرية، حيث تمكن أحد المواطنين من أخذ سلاح أحد المستوطنين وإطلاق النار، ما أدى لمقتل مستوطنين بينهم ضابط في الجيش الإسرائيلي، ومن ثم قتل 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بجروح منذ ذلك الوقت. وتصعد القوات الإسرائيلية من إجراءاتها في محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث نفذت اليوم عملية عسكرية في حي رفيديا اعتقلت خلال هذه العملية سيدة ومواطن آخر، فيما تحاصر القوات الإسرائيلية محافظة نابلس بإغلاق جميع الحواجز المحيطة فيها وتقطيع أوصال عن بعض القرى والبلدات التابعة لها. المستوطنون أيضا صعدوا من هجماتهم ضد الممتلكات الفلسطينية، وكان آخر هذه الهجمات ما تعرضت له عدة قرى في محيط نابلس وطولكرم، وأحرق المستوطنون خلالها مسجدا في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس ومسجدا آخر في بلدة كور بالقرب من مدينة طولكرم، فيما هاجم المستوطنون أيضا كسارة منشأة للفلسطينيين في عين سامية شرق مدينة رملة، فيما اعتدوا على فلسطينيين كانا يعملان بهذه الكسارة، ما أدى لإصابتهم بجروح. الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 50 مواطنا من بلدة تل وأجرى تحقيقات ميدانية مع عشرات آخرين، وأفرج عن البعض منهم فيما أبقى على اعتقاله على بعض من هؤلاء المعتقلين، إلى جانب أخذ قياسات منزلي مواطنين فلسطينيين يتهمهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية إطلاق النار في بلدة تل، وتم إغلاق المنازل تمهيدا لتنفيذ عملية الهدم في وقت لاحق.
1: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. إذن شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة هجمات واسعة من قبل المستوطنين ليلة أمس، ومن بينها إحراق مسجدين في بلدة كور بتلكرم وقصرة بنابلس مع إغلاق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات. وقد استمعنا لرواية بعض شهود العيان من بلدتي كور وقصرة.
2: كوباية صلاة الفجر بيروح المؤذن بده يفتح المسجد، وإذا النار مشتعلة في مدخل المسجد بيجيب مي فورا بصفيها، كان بدايات، لكن أسرة النار تدخل على الموكيت شوية بنحرق، والسقف بتشحبر كله، والنيونات كلها الأجهزة الكهربائية، النيونات والإضاءة كلها معطلة يعني دخلوا بدون صوت وكأنه بحطوا مركباتهم بعيد عن القرية وبدخلوا تسلل ومادة مشتعلة أو سرعة الاشتعال بسكبوها مدخل المسجد وحطوا الشعلة بروحه وبكتبوا شعارات على الواجهة الشرقية للمسجد شعارات العنصرية الدم والثأر وشيء من القبيل بالعبري.
7: والله أنا تقريبا على سنتين وثلث جاني تلفون أنه في نار في المسجد الرحمي وهذا طبعا ثاني مسجد بتم حركه من قبل المستوطنين بعد مسجد النورين اللي تم حركه في المنطقة الجنوبية من كسرى وكتبوا عليه شعارات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وكتبوا شعارات أخرى أنه علي عين فتعود اللي كانت قرى استيطانية وتم إزالتها لكن اليوم كاتبين شعارات على هذا المسجد أنه سيتم حرك المساجد ودولة إسرائيل تقام بالدم والعبارة الثالثة الانتقام لإلياهو أو إلياهو هذا اللي قتل في تلك قبل يومين
8: نفس الليلة بقى في درونات اثنتين طائرات في الهواء في ارتفاع عالي بعديها نتفاجأ في اتصال من دار كريبي غار عندهم عند الكريبي على المسجد انه في حركة مبلشة وبلشنا نجمع في حالنا ويعني احنا شباب عشان نروح نطفي النار ووصلنا غار ولا هي المسجد الكنا مولع طفينا المسجد وهذا اللي صار.
1: شهود عيان من بلدتي كور وقصرى شمالي الضفة الغربية المحتلة ونبقى في الضفة فمع تجديد الإجراءات الأمنية من قبل الجيش الإسرائيلي ومع الإغلاقات المتواصلة للطرق الرئيسية بين قرى وبلدات نابلس شمالي الضفة تحولت الأمور الحياتية العادية لمعضلة بالنسبة للفلسطينيين في هذه البلدات. زوجان من بلدتي عقربة وبيت فريك يرويان ليوميات الشرق الأوسط معاناة زوجتيهما اللتين فاجأهما مخاض الولادة وواجهت احتجازا ونزيفا لساعات قبل السماح بنقلهما إلى المستشفى بعد تنسيقات معقدة للهلال الأحمر الفلسطيني.
8: اللي صار بالتالي إنه البنت توجعت الليلة وبدها تخلف تواصلنا مع الإسعافات والإسعافات بحكوا لك إنه منقدرش نطلع عن نابلس والطرق مسكرة وبتخفى علينا على الحاجز وبرجعونا فاضطرينا ان نتواصل مع دكتوره هنا عندنا بالبلد بعد ما خلفت صار مع البنت نزيف تواصلنا برضو مع الاسعافات انهم ينقلوها عن نابلس حكوا لنا البوابات مسكره والطرق مسكره وما حدا بيعرف يمرق ولا يطلع ولا يروح ولا يجي فحكوا لنا بتتواصلوا مع الهلال الاحمر الهلال الاحمر بدبر اموره وفعلا ما قصروش عملوا تنسيق مع الارتباط وهيك ونقلنا البنت طبعا بعد ما تغلبنا قعدت 3-4 ساعات طويل
3: حكينا مع الإسعاف الهلال الأحمر قالوا لنا تعالوا عند البوابة كان الحاج مسكر من الشكتين وإحنا على البوابة أجوا علينا يهود جيش يتقلوا شبين ثلاث وحكوا لنا ردوا يرجعوا ممنوع يعني ردوا نكذب ردوا يرجعونا حكينا مع اليهود إنهم أفوت بس يمركوا ورفضوا حتى الإسعاف يوم أجوا قالوا لنا بس معكم 5 دقائق إذا مش 5 دقائق ممنوع ترد ترجع أعطونا بس مهلة 5 دقائق للإسعاف للأسف ما خلوليش منعوني لحد لا ما عارف اطلع نابلس 4 ساعات البلد لسه مش عارف افوت حدود نابلس.
1: زوجان من بلدات بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وعما إذا كانت السلطة الإسرائيلية تستعد لعملية عسكرية موسعة في الضفة تحدثنا إلى الكاتب الصحفي منير الغول من القدس.
9: تخطط الحكومة الإسرائيلية فعلا لعمليات موسعة في الضفة الغربية وهذا ما نشاهده على أرض الواقع من خلال حملة الاقتحامات والمداهمات الكبيرة جدا ويبدو أن هذه العملية لا تعتبر مبرر أمني فقط ومحدود وإنما محاولة لفرض واقع سياسي وأمني جديد في الضفة الغربية. أما بالنسبة لوتيرة هجمات المستوطنين فإنها ارتفعت نظرا لرفض الهيئات العسكرية المسؤولة في إسرائيل والمستوى السياسي لدعوات الشباك التي حذرت قبل 6 أشهر من إمكانية وقوع جرائم كبيرة جراء هذه الاعتداءات التي وصفها نتنياهو بأنها فردية ولكنها في حقيقة الأمر منظمة ومخططة وممنهجة وبدعم من من الوزراء الإسرائيليين المتشددين، وبالتالي هذه الهجمات التي يقوم بها المستوطنون تحاول أيضا هنا فرض واقع جديد في الضفة الغربية وتوسيع رقعة الاستيطان والمزارع الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين، بل والوصول إلى حد التهجير القسري بدعم من الجيش والهيئات المسؤولة.
1: الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي اختال مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى من القطاع العقيد وائل موسى للداوي، وكان برفقته الرائد رامز توفيق أبو زريق، وذلك في قصف من قبل طائرات حربية لمركبة كان يستقلنها في مدينة دير البلح وسط غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين أيضا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. المزيد مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
10: هناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي على المناطق المكتظة في المنطقة التي تصنف بالخضراء التي تخضع لسيطرة حركة حماس، حيث تشهد ما بين الفينة والأخرى عمليات قصف لمنازل ومراكز إيواء وخيام ومجموعات من السكان وسيارات مدنية، وفي الأغلب تحدث عدد من القتلى والمصابين كما حصل في ظهر هذا اليوم، حيث جرى استهداف سيارة في منطقة تقع بالقرب من مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، أدى ذلك إلى مقتل شخصين على الأقل وسقوط عدد من المصابين من المارة. وفي هذه الحادثة بالتحديد أعلنت وزارة داخلية حكومة حماس في تصريح صحفي لها أنها تتبع للشرطة التابعة لحماس أو بالتحديد لجهاز الأمن الداخلي، والتي أدت إلى مقتل اثنين من ضباط حكومة حماس ووزارة الداخلية، ومن بينهم العقيد وائل موسى للداوي وهو مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، وكان برفقته الرائد رامز توفيق أبو زريق في جهاز أيضا الأمن الداخلي، قتلا في هذه الغارة بينما استهدفت عديد من الغارات وعمليات القصف المدفعي وأطلاق النار أماكن أخرى في القطاع أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 40 بجراح متفاوتة خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، والتي أكدت أنه منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي قتل أكثر من 1200 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وأصيب زهاء 4000 آخرين.
1: مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى سوريا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم توغلات جديدة وقصفا مدفعية في مناطق بريف القنيطرة جنوبي البلاد، بتزامن مع توجيه تحذيرات لسكان قرية معرية بريف درعا في الجنوب أيضا من الاستمرار في قطع الطرق أمام الدورية المتوغلة. وأفادت مصادر صحفية محلية بأن دورية للجيش الإسرائيلي توغلت اليوم في قريتي معرية والعرضة بريف درعا، وفتحت طريقا كان الأهالي قد أغلقوه بالحجارة، كما نصبت الدورية حاجزا عسكريا داخل قرية العرضة. نستمع لشاهد عيان من درعا جنوبي سوريا.
11: من يوم دخول القوات الاحتلال لنقطة الجزيرة تغيرت حياة الأهالي، ما عاد انحرمت الأهالي من الذهاب إلى أراضيهم في حوض اليموك في الوادي، انمنعت الناس من زراعة الأراضي، هاي الزراعة الباكورية بالوادي اليموك تحت يتم شبه يومي إطلاق رصاص باتجاه البيوت والمنازل. انحرمت كمان من شهرين كمان انحرمت الناس من أراضي جديدة، انحرمت الأهالي من الرعي المواشي بوادي الرقاد. الحياة بالقرى الحدودية قرية معارية وقرية كوية وقرية عابدين وعين ذكر وجملة تعاني اليوم نحن بعدم استقرار، يعني ما في استقرار لا بالحياة اليومية، يعني أي لحظة بيفوت أي توغل. مثل اليوم صباحا تم توغل قوات الاحتلال، قاموا بتخريب محولة الكهرباء الاحتلال اليوم رمى منشورات تحذيرية للأهالي، تحذير انه ليش تسكروا الطرقات على دوريات الاحتلال. نحن هذا كان الهدف من تسكير الطرقات بالحجاره هو هدف سلمي لايصال الصوت لصوت الاهالي الرافض لدخول قوات الاحتلال لهذه القرى السوريه. هذه قرى مسالمه، لا يوجد فيها اي نوع من السلاح، لا يوجد فيها اي مجموعات ارهابيه كما يدعون، منطقه هادئه. فتفاجأ اليوم الاهالي وشعروا بنوع من الخوف والقلق انه نحن شو سوينا حتى يعني انه عم يصير فينا انه هالتهديدات والتحذيرات. هو مجرد تسكير طرقات كرسالة للمحتل أنه نحن نرفض دخولهم إلى أراضينا بس.
1: شاهد عيام من درعا جنوبي سوريا. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: هجمات واسعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ليلة أمس في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإحراق مسجدين في بلدة كورب الكرم وقصر بنابلس، وإغلاق الطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات الفلسطينية، وإحراق منازل واعتداءات على مواطنين بعدة مناطق. تصعيد المستوطنين جاء بعد يومين من اشتباكات وقعت في بلدة تل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. والجيش الإسرائيلي يستعد لهدم منزلي فلسطينيين في البلدة يتهموهما بالتورط في الاشتباك المسلح.
14: احتلوا أحد البيوت وحولوا لمركز تحقيق ميداني وصاروا يأخذوا الشباب عليه، في شباب منهم رجعوا، في من الشباب منهم أخذوهم اعتقلوا أكثر من شاب.
13: مقتل قياديين شرطيين بحماس في غزة في قصف إسرائيلي استهدفهما في دير البلد. هما مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى العقيد وائل موسى للداوي والرائد رامز توفيق أبو زرايق. إيران أعلنت وقف هجماتها الانتقامية في الخليج بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب تعليق الهجمات العسكرية على إيران مؤقتا بعد أسابيع من الغارات المتواصلة.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: تظاهر نحو 2500 من نقابيين ومعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة التونسية يوم أمس في الذكرى 5 لقرارات انفراده بالسلطة.
15: كانوا على خاطر السبب هذايا باش يلفقونا التهم ويفبركونا القضايا، كانوا على سبب هذايا رفاقنا وأصدقائنا في السجن.
13: الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان عقب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن تكبيد قوات الدعم السريع، خسائر في الأرواح والعتاد. كنت معكم خليل فهمي.
12: بي بي سي
16: أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
16: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم الزميلة ريم إدريس من فريق البرنامج. أهلا بك ريم.
17: أهلا بك نرمين وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين جولة اليوم؟
17: سنبدأ من سوريا نرمين، حيث خلف حادث تصادم مروع بين حافلتين على طريق دمشق دير الزور 35 قتيلا و30 مصابا بحسب وزارة الصحة السورية، واستنفرد على إثره فرق الإسعاف والدفاع المدني وشاركة مروحيات في إجلاء المصابين وفي نقل الضحايا أيضا. لكن نرمين هذا الحادث خلف أيضا مشاهد قاسية، من بينها حظيت صورة طفل صغير بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها إلى جانب والدته المصابة وهي ملقاة على الأرض بينما بدا وكأنه ينتظر وصول المساعدة إليها.
18: هذا الباص في جسس متفحم يا شباب.
1: يعني هذا الطفل فيما بعد وصلت إليه بالفعل المساعدة وتم نقله هو ووالدته إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن هل ريم ظهرت حتى الآن أي معلومات عن أسباب هذا الحادث على طريق دمشق دير الزور؟
17: مدير نقل الركاب نرمين يقول في دير الزور تحديدا إلى أن ضيق الطريق قد يكون أحد العوامل التي أدت إلى وقوع الحادث في وقت لم تتضح فيه حتى الآن الأسباب النهائية للتصادم. لكن اللافت نرمين أن الحادث وقع على طريق يعرفه سوري جيدا، وتحديدا هذا الجزء الواصل بين السخنة وتدمر والذي يطلق عليه كثيرون اسم طريق الموت بسبب تكرار الحوادث المرورية عليه، وهو ما عاد الحادث الأخير إلى الواجهة مجددا وسط تساؤلات عن سلامة الطريق وضرورة تأهيله.
1: في ليبيا ريم كانت هناك حادثة أثارت الكثير من الاهتمام أو التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
17: بالفعل نيرمين أثار مقطع فيديو يوثق تنفيذ حكم بالجلد 100 جلدة علنا بحق امرأة في مدينة سبها جنوب ليبيا موجة واسعة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الحقوقية والقانونية في البلاد. وبحسب ما أظهره المقطع المتداول نيرمين نفذ أحد أفراد الشرطة القضائية حكما صادرا عن محكمة جنايات جنوب سبها، فيما أثارت علنية التنفيذ وتصويره في مكان عام انتقادات واسعة، إلى جانب تساؤلات حول عدم تنفيذ العقوبة بحق شريكها أيضا لأن المرأة متهمة بقضية الزنا.
19: في مدينة سبها تنفيذ حد الجلد 100 جلدة بعد حكم المحكمة عليها، حاليا موجودين داخل الساحة لتنفيذ الحكم.
20: يعني المقطع أثار الكثير من الجدل، وبالتالي هل كان هناك موقف من قبل السلطات الليبية ريم؟
17: صحيح، الجدل الواسع دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات، إذ أعلن جهاز الشرطة القضائية إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، فيما تعهد المجلس الأعلى للقضاء بفتح التحقيق في ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
20: من أين سيكون الختام يا ريم؟
17: من السودان نيرمين، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد الاحتفالات جنود بالجيش السوداني لحظة دخولهم منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، وذلك نيرمين بعد إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على مدن بارة وجبرة الشيخ ومسيالة في أعقاب عمليات عسكرية قال إنها أسفرت عن انسحاب قوات الدعم السريع من هذه المناطق.
21: في يوم واحد الجيش استلم 4 مناطق مهمة شديد، مقرفة، سيارة، بارة، جبرة الشيخ، في هجوم واحد.
20: أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة.
17: شكرا.
20: جانب من المسيرة الغاضبة التي خرج فيها مئات التونسيين مساء أمس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية وسط ما يصفه النشطاء بتراجع الحقوق والحريات. هذه المسيرة جاءت تزامنا مع ذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية وذكرى 5 لإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حزمة من الإجراءات الاستثنائية شملت تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعين رئيسها. وفي بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن مناسبة عيد الجمهورية تستوجب تقييم واقع البلاد، واعتبر الاتحاد أن حصيلة السنوات 5 الأخيرة جاءت دون الوعود المعلنة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع كلفة المعيشة. ونستمع لبعض المشاركين في هذه التظاهرات الاحتجاجية.
22: هذا علاش خرجنا اليوم لمحاسبة منظومة الحكم وللوقوف على إخلالاتها، لأنه هذا دورنا كقوى سياسية ومدنية، ونحن ناس بالمنطق الشعبي العامي ملاكة في البلاد هذه. ما نشكر رأي كانوا على خاطر السبب هذايا باش يلفخونا التهم ويفبركونا القضايا، كانوا على سبب هذايا رفاقنا وأصدقائنا في السجن، فمرحبا به إذا كانت المسألة تتعلق بمبادئ وقيم حاملينها على عاتقنا ونتورثوها أجيال بعد أجيال.
23: للأسف شديد كل الشعارات اللي رفعت منذ 5 سنوات تبين أنها كانت مجرد شعارات ومجرد كلام،
24: لأنه الناس اليوم مظلومة، لأنه الناس اليوم في الحبوسات، لأنه الناس اللي تدافع على البلاد هذه وعندها ما تقول في البلاد هذه وعندها ما تزيد للبلاد هذه وعندها ما تزيد في الحبس.
25: المسيرة هذه هي دعوة جماهيرية، دعوة مواطنية من أجل استرجاع قيم الجمهورية ومبادئها. هذه المبادئ والقيم اللي في حقيقة الأمر بدأ يعني التفريط فيها منذ 25 جويلية 2021 ومنذ أن أعلن ما أسميته في أكثر من مناسبة انقلاب المرطم الدستوري. لذلك المواطن التونسي سواء المنتمي للنخبة أو من عامة المجتمع الجماهيري اليوم لما يتساءل عن مكاسب الجمهورية لا يجد منها شيئا، فلذلك كان الشعار ماذا بقي من الجمهورية، ولهذا نتحرك اليوم.
20: بعض المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية في تونس. أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس السبت قصف أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تتبع للحوثيين. وكان الحوثيون قد أعلنوا مساء الجمعة تعرض منشأة تابعة لمؤسسة الاتصالات في مدينة الحديدة وجزيرة كمران غربي البلاد لغارات جوية، واتهمت السعودية بتنفيذها. عن انعكاسات هذه الضربات على واقع الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين لا سيما من يعملون في ميناء الحديدة استمعنا لعدد منهم.
2: أنا عمل حمال في الميناء، ضربوا الميناء أصبحنا عاطلي عن الأمل، قلنا أن الحرب وقفنا، رجعنا حمالي كأول. الآن مع الغارات ومع الضرب ماذا نعمل؟ ما نفعل؟ وأطفالنا جائعين وأصبحنا مشردين، وأنا أصبحت عاطل ومعي أولاد تسعة نفر، وماذا أفعل؟
4: ضربوا الشبكة حق الاتصالات في الحديدة، ومن كثر ما الواحد يتصلش يتواصل يطمن على أمه على أخته على خالته، ما نقدرش يعني ساعة نجلس ماسكين الشبكة ساعة قبل ما تمسك. طيب ما ذنبنا احنا؟ ما ذنبنا بالله؟ أسألكم بالله، يعني احنا عايشين في رعب، عايشين في أحلام، معلش عايشين على الطبيعة، معلش عايشين زي مثلا الناس اللي عايشين يتحاربون لبعيد لبعيد، يتحارب مش قدامنا، قدامنا أطفالنا صاروا يخافون، مطمش قرح، أطفالنا صاروا يخافون، يحسبون تفجير طائرة. بالمفروض احنا نتمنى انها تنتهي الحرب يعني بأسرع وقت.
25: الآن الحرب ابتدت، ضربوا الميناء ويضربوا الاتصالات ويضربوا المدارس ومستشفى، أصبحنا في حالة قلق الآن. النوم مش ممكن، إحنا ننام في بيتي وأنا خايف، أخاف أن أنا جنب الاتصالات ممكن تضرب في بيتي، يروح أطفال يضحي. نرجو توقف الحرب ذي، يكفينا عذاب، يكفينا تشرد، يكفينا كل شيء.
20: مواطنون من الحديدة غربي اليمن. إلى ملف المواجهة بين طهران وواشنطن، حيث أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة لإيران لإفساح المجال أمام جهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان. ومع استمرار ضبابية الموقف تستمر كذلك التداعيات الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون، حيث يواجهون أزمة سيولة حادة ما انعكس في صورة تعثر وتأخير صرف رواتب المتقاعدين الذين لا يملكون مصدر دخل آخر. وبعضهم تحدث إلينا:
5: أنا متقاعد أتقاضى راتبا شهريا، وبعد 30 عاما من العمل ينفد هذا المبلغ بالكامل خلال الأسبوع الأول من الشهر. لا أملك أحيانا ثمن رغيف خبز. هذا العام أيضا وبسبب الحرب والظروف التي طرأت لم ترفع معاشاتنا التقاعدية وفقا للزيادة السنوية المعتادة، بل إنهم يدفعون لنا حتى راتب العام الماضي متأخرا. يقولون إن الميزانية محدودة بسبب ظروف الحرب. إلى من نشكو ومن يسمع صوتنا؟
6: أنا امرأة أعيل أسرتي بمفردي، توفي زوجي ولدي ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات، ولا أملك أي مصدر للدخل. هذا الشهر لم يقتصر الأمر على تأخر صرف المعاش لمدة أسبوع، بل فوجئت أيضا بخصم جزء من المبلغ. ذهبت إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية للاستفسار عن السبب، فأخبروني بأنه تم إقرار قانون ينص على أن النساء اللاتي يتقاضين معاشا عن زوج متوفى ولا يوجد لديهن زوج لم يعد من حقهن الحصول على بدل الإعالة الأسرية. والآن أقسم أن ثلاجتي فارغة، أشعر بأنهم لا يفكرون بنا إطلاقا.
7: تتسع الفجوة بين أجور المتقاعدين ومعدلات التضخم عاما بعد عام، ويقول رئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية إن قرارات زيادة المعاشات قد صدرت، إلا أنهم ينتظرون تأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذها نتيجة الحرب.
20: بعض المتقاعدين الإيرانيين ممن يعانون تأخر صرف أموال المعاش بسبب تداعيات الحرب ونقص السيولة الحادة التي تواجهها إيران. وعلى موقعنا bbc.com/arabic تجدون المزيد حول ملف المواجهة بين طهران وواشنطن، حيث أعلنت إيران قبل قليل وقف الهجمات الانتقامية بعد أن علق الرئيس الأمريكي الهجمات العسكرية مؤقتا ضد طهران في حاول لترك مساحة للجهود الدبلوماسية التي تقودها سلطنة عمان. وصلنا لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. إليكم تحيات فريق العمل. أشرفت على هذه الحلقة ديالة العزة، وكان معكم في الإعداد مروة جمال، في الإخراج كانت معكم أمينة خليل، وتقبلوا تحيات أيمن محسن في هندسة الهواء، وتحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.